0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر اف ام، شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج طلة فجر. صباح الخير لكل اللي عمالهم بيسمعونا حاليا من خلال أثير على الموجة 90.4. أهلا وسهلا فيكم متابعينا مستمعينا. نهار اليوم الأربعاء بنطل عليكم بحلقة جديدة من برنامج طلة فجر، لحتى نكون على اتصال وتواصل مع حضراتكم على مدار ساعتين. من خلال هالساعتين رح نطرح كثير من المواضيع ونناقش عدد من هذه المواضيع الأبرز على الساحة الفلسطينية. فصباح الخير لكم.

ونهار اليوم من الاستوديو مستمعينا ومشاهدينا بنطل عليكم أكيد بحلقة جديدة من برنامج طلة فجر. كنا غايبين عن حضراتكم يومين ولكن لعله خير طبعا، ونظرنا لتغطيتنا بمدينة الخليل خليل الرحمن، واليوم نرجع بنطل عليكم من طول كرم الأصيل الحبيبة مدينة الكرم والجود، مدينة دائما أهلها بلبوا النداء، فمدينة إن شاء الله يا رب يكون الخير والجود دائما موجود بين أهلها وناسها. صباح الخير من نهار اليوم الأربعاء الموافق 23 من أيلول سبتمبر من عام 2026 ميلاديا، الموافق 12 من ربيع الثاني من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب. صباح الخير طلابنا الأعزاء اللي رايحين اليوم على مدارسهم، اليوم تعليم وجاهي، يسعد صباحكم. صباح الخير لكل طلاب الجامعات، وحاليا من خلال هذه المشاهد اللي بنشوفها عبر شاشة تلفزيون الفجر من مدينة نابلس ومن شارع رفيديا تحديدا بالاتجاه إلى الأعلى إلى الأكاديمية، مبنى الأكاديمية من جامعة النجاح الوطنية، وبعد قليل سينطلق ويبدأ الدوام الجامعي محاضرات الساعة 8. صباح الخير لطلاب الساعة 8 اللي بيسمعونا من خلال الأثير، سائقين الأعزاء على كل الخطوط الداخلية والخارجية، يسعد لي صباحكم. كمان بصبح على مين؟ بصبح على أهل طول كرم، أهل النخوة، أهل طول كرم وأهل فلسطين اللي لبوا النداء لمناشدة والد الطفلة بسملة. صباح الخير للمشهد الكرمي والعرس الكرمي اللي شفناه يوم أمس، رح نحكي بتفاصيل هذا المشهد اللي الكل كبير وصغير، شاب وشابة، اللي معاه واللي ما معاه، المقتدر واللي مقدوره على قده، كان ملبي للنداء من أجل أنه يكون في تعاون ومد اليد والعون إلى بسملة. فصباح الخير لبسملة، صباح الخير لوالد بسملة، وصباح الخير لوالدة بسملة أيضا، صباح الخير لأطفالنا أطفال فلسطين الأعزاء، وصباح الخير لكل من كان موجود في هذا الحدث الكرمي المميز، صباح الخير لكل من كان مادد يد العون، صباح الخير لكل من كان ناقل للصورة، صباح الخير لكل من بادر ولبى هذه المناشدة من والد الطفلة بسملة، صباح الخير للمدارس الخاصة اللي انطلقت بمبادرة التبرع من أطفالنا بمبلغ بسيط من أجل الانضمام إلى حملة لبيك يا بسملة. وبسملة صرخت وكان النداء من كل أهلنا في مختلف المناطق، مش بس بطول كرم، من جبل المكبر، من الخليل خليل الرحمن، ومن غيرها من هذه المناطق. كثير من الأشخاص لما بنحكي السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فعليا هي سلاح ذو حدين، الحد والجانب الجميل من السوشيال ميديا إنه لما بيكون في عنا أشخاص بتنشر وبتتفاعل على السوشيال ميديا بيتفاعلوا معها الأهالي والمواطنين، بس لما بنستخدم السوشيال ميديا وبنوظفها للفزعة، هون بنحكي إحنا فعليا السوشيال ميديا خدمتنا، لأنه لولا السوشيال ميديا ولولا الإعلام كان ما وصلنا إلى هذا التفاعل الكبير اللي حظي ضمن هذه المبادرة. طول كرم خطط معاني يوم أمس الأخلاق، وخطط معاني الجود والكرم، فصباح الخير للجميع. أنا بعد المشهد اللي شفته يوم أمس من خلال التفاعل الكبير والإقبال الكبير من تقديم يعني تبرعات لغاية اللحظة، حتى لسه يمكن ما تم حصيها، ومصاغ ذهبي وعدد من الأموال، فكل هذا من أجل بسملة. فصباح الخير لكل اللي تبرعوا ولو بشكل واحد، وشفنا نماذج كثيرة اللي كان يعني دوبه معاه هذا القرش وكان بحاجة له، بس حكى بسملة أولى إنها تتعالج، وأنا أتبرع في أشخاص برعوا لوجه الله تعالى، في أشخاص تبرعوا عن روح أمواتهم سواء آبائهم أو أمهاتهم أو أشخاص عزيزين عليهم، في ناس تبرعوا لوجه الله الكريم ومن أجل التضامن مع بسملة. أتمنى هذا الحدث اللي شفناه يوم أمس يكون مش فقط للطفل بسملة، في عنا أطفال كثير هم بحاجة وأمس الحاجة إلى التبرع، وخاصة لما بنحكي عن أمراض نادرة، خاصة لما بنحكي عن أشخاص هم في ضيق مالي. فجميل جدا نسطر معاني التبرع ومعاني الوقف جنبا إلى جنب مع أهلنا وإخوتنا وناسنا لحتى نخرجهم من الضيق اللي هم عايشينه. فجميل إنه لو يتم تنظيم مثل هذه الحملات بين الحين والآخر من أجل التبرع لمساعدة ومساندة من هم في ضيق. ولما أنت بتفرج وبتفك الضيق عن أخيك المسلم، ربنا تخيل قديش رح يجازيك الخير مضاعفة. فنتمنى أنه هذه الحملات تستمر حتى يكون في هناك تقديم ولو جزء بسيط من المساعدات لفك الضيق عن أهلنا وناسنا وإخوتنا، لأنه صرنا نسمع قصص مخبية، قصص أسرار بيوت ما بنعرف فيها، ما بيعرف فيها إلا صاحب هذه القصة أو صاحب هذا الضيق. فخلينا جميعا نتكاتف ونتعاون ويكون هذا الشيء مستمر لحتى نخفف عن بعضنا البعض. صباح الخير والمسرات.

صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا. صباح الخير طلاب المدارس اللي عمالهم بيسمعونا حاليا مع أمهاتهم مع آبائهم مع مين ما كانوا طالعين بالمركبات بالمواصلات رايحين على مدارسهم. صباح الخير. صباح الخير للموظفين والموظفات كمان اللي رايحين على أشغالهم وأعمالهم. يسعد لنا صباحكم. أمجد الجبالي يسعد صباحك. صباح الخير إليك ريهام ولجميع الطاقم والأصدقاء وأحلى تحية للناس اللي بتصحى بدري وبتسعى لرزقتها. صباح الجميع وصباح الخير ل الأحبة والأصدقاء وتحية إليك من سكر وسلطان وخيال. يسعد صباحهم أحلى شباب صغار سكر أحلى بنوتة ما شاء الله تبارك الرحمن الله يخلي لكم إياها. سلطان وخيال يحماهم ما شاء الله تبارك الرحمن. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 تقدروا تتواصلوا معنا وتشاركونا وتحكونا رأيكم بالمشهد الكرمي المميز اللي كان يوم أمس. بحب أسمع آراءكم دائما وبحب تكونوا متفاعلين وأيانا. بنحب نسمع آراء الصوت الكرمي. احكوا لنا شو رأيكم بالمشهد اللي كان. شو بنوجه كلمة شكر ورسالة لكل من كان ملبي لهذا النداء. كمان بتقدروا تتواصلوا معنا من خلال الرسائل النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970599 40990. رعاة برنامجنا الكرام صباح الخير لإلهم. أكيد شركة الماسة شانتير للذهب والألماس شركة البريق للمنظفات تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين بنك فلسطين البنك الوطني الأول قاعات وجاتو سان مورس شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة شركة غرغور التجارية وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول الكرم شارع باريس وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر وأكيد مركز ألفينا الطبي لطب الأسنان وللتجميل أيضا لكل طاقمه وتواقمه. يسعد صباح كل الصبايا اللي موجودين في مركز ألفينا وللإدارة. صباح الخير لكم جميعا رعاة برنامجنا الكرام المميزين. بدنا نحكي شكرا ل سان مورس اللي دائما كان ولا زال ودائما سان مورس من باب المسؤولية المجتمعية ومن باب انه يفتح ابوابه للجميع. سان مورس يوم امس كان حاضر لهذه المناشدة وبقاعة سان مورس كان كل هذا التجمع الكرمي ووصول عدد كبير من المؤثرين على السوشيال ميديا من أهلنا من الخليل أهلنا من بيت لحم أهلنا من القدس أهلنا من مختلف المناطق. فصباح الخير لإلهم كافة. ما بدي أذكر اسم وأنسى اسم حد تاني لكن كل من شرفنا ونورنا وزارنا في طول كرم الحبيبة بنرحب فيكم بنقولكم أهلا وسهلا بيكم. يعني زرتونا وشرفتونا ونورتونا وانتوا بين أهلكم وناسكم. مشكورين على تلبيتكم لهذا النداء من بنت وطفلة طول كرم الحبيبة. صباح الخير للأصدقاء اللي عمالهم بيتواصلوا أيانا والرسائل الصباحية. صباح الخير خالي مقبول صباح يسعد لي صباحك. الود رحمة والتواصل مع الطيبين نعمة. أسأل الله لي ولكم أن يجعل صباحنا نورا على نور وحالنا ميسور وقلبنا مسرور. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير للجميع. يسعد صباحك ريهام من أبو المجد المصري إلى الزميلة عليا أبو شنب للمنصب الجديد بإدارة قسم الدرزة في مشغل أبو وسيم الحرزيني. تستاهل علوش كل خير. يسعد صباح الخالة عليا أبو شنب يصبحها وربحها بكل الخير يا رب. وكمان إحنا بنحب نصبح عليها ونقولها يسعد صباحك يا رب ويصبحك بكل الخير وتكون كل أيامك خير وبركة وبتستحق وبتستاهلي. كل العاملين والعاملات في مشاغل الخياطة بنصبح عليكم وبنقولكم يسعد صباحكم. طيب إحنا اليوم عندنا مجموعة من المواضيع اللي راح نناقشها. طبعا إحنا بنعرف قديش كان العمل متواصل لوقت متأخر من هذه المناشدة ولكن خليني أوافيكم بآخر التطورات اللي وصلت لإلها أكيد مناشدة بسملة. تعالوا نحكي لكم إجمالي المبالغ اللي تم جمعها في الصندوق والحساب البنكي فقط. العملة من فئة الدينار الأردني في الصندوق تم جمع 19,380 في الحساب البنكي 6,774. المجموع لعملة الدينار الأردني 26,154
دينار أردني. أما إن جئنا إلى الدولار الأمريكي ففي الصندوق تم جمع المبلغ الإجمالي 39,000 دولار و369، إنما في الحساب البنكي 20,530 دولار، المجموع من فئة الدولار 59,899. من فئة الشيكل في الصندوق المجموع الإجمالي 1,968,873، في الحساب البنكي 238,566، المجموع 2,207,439. من فئة عملة اليورو 850 يورو. هذا طبعا لم يتم إحصاء المبالغ اللي أعلن عنها ولم تصل بعد، ولا قيمة التبرعات العينية والذهب، هذه فقط المبالغ المالية اللي وصلت إلى الصندوق أو الحساب البنكي. بارك الله في الجميع، بارك الله في الأيادي البيضاء اللي مدت من أجل إنها تمد يد العون وتفرج كرب وهم أسرة عمالها بتناشد من أجل إبقاء بنتهم على قيد الحياة. تعافيها وتشافيها يا رب. وإحنا نتمنى إنه تكون هذه الحملات متكررة من الجميع، من الكل الكرمي والكل الفلسطيني. يا معنا أسر بأمس الحاجة إلى حدا بس يطلع عليها بجزء بسيط بسيط، يمكن يجي 10% من هالمبالغ اللي تم التبرع فيها. يا ما في عنا أطفال بحاجة إلى العلاج ولكن أسرها غير قادرة على علاجها، والعلاج بصراحة ما بيكون بالشيء المكلف مثل علاج بنتنا بسملة. ولكن قديش مهم إنه إحنا طالما عنا هذا النفس، وطالما نفس التبرع ونفس إنه إحنا نكون على قلوب أهلنا وناسنا وأحبابنا اللي واقعين في ضيقة، إنه نفرج عنهم هذا الضيق. على وعسى إنه يكون يا رب كله في ميزان حسناتنا. فصباح الخير، شكرا لكل يد امتدت بالخير، شكرا لطاقم تلفزيون الفجر اللي كان مبارح موجود بهذا الحدث كالعادة، مش غريب عليه السباق دائما. شكرا لكل زملائي اللي كانوا موجودين بهذا الحدث واللي ضلوا لساعة متأخرة من أجل إنهم يطلعوا بهذه النتيجة والمجموع وإجمالي المبالغ اللي تم جمعها في الصندوق والحساب البنكي. كنا معكم لحظة بلحظة بتغطية كل هذه الأحداث، وما في بيت كرمي إلا وكان متابع من خلال شاشة تلفزيون الفجر إلى ما يجري ويحدث بهذه الحملة. شكرا لأهل الخير، أهلنا من الخليل، من جبل المكبر، من القدس، أهلنا في بيت لحم، أهلنا من مختلف المناطق اللي جاءوا من هذه المناطق البعيدة حتى يكونوا جنبا إلى جمع أهلنا في طول كرم. شكرا لمحافظة طول كرم، شكرا لقاعات سان مورس، شكرا لتلفزيون الفجر على هذه التغطية المميزة. المؤسسات الكرمية اللي تبرعت كمان، المؤسسات الكرمية اللي لبت النداء وكانت موجودة عند الطلبة. يسعد صباح الجميع، أهلنا في كل مكان وفي كل دول العالم، بنصبح عليكم. إحنا من خلال هذا المنبر، منبر برنامج طلة فجر عبر أثير فجر أف أم، عبر شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر، بنطل مش فقط على أهلنا في فلسطين الحبيبة، إنما بنطل على كل متابع وعلى كل أهلنا وناسنا وأحبابنا وأشقائنا من مختلف دول العالم. فصباح الخير لكم جميعا، لأنه في رسالة وصلتنا. سلام عليكم، برنامجكم هذا هل هو لأهل فلسطين فقط؟ هو لأهل فلسطين ولكل محب لفلسطين، لكل من داعم لفلسطين، لكل من هو عاشق لفلسطين وأهل فلسطين، لأشقائنا وأهلنا وناسنا بمختلف مناطق العالم. صباح الخير لإلكم. كمان من الرسائل اللي وصلتنا من الأخ وجدي الجابي، صباح الخير لتلفزيون الفجر الجديدة لأسرة برنامج طلة فجر، كل الشكر والتقدير على البث المباشر الرائع يوم أمس، على جهودكم الصادقة في خدمة أهلنا في فلسطين، يعطيكم ألف عافية ويديمكم منبر يرفع الرأس ويجمع القلوب. تحية كبير لأهل فلسطين جميعا، شيب وشباب أنتم العزة والكرامة. صدقت القول، شيب وشباب، كل من كان موجود في هذا الحدث الكرمي صباح الخير لإله. صباح الخير أكيد لهذا التجمع الكرمي، صباح الخير للنفس الشريف اللي موجود عند أهلنا
وناسنا وأحبابنا. سعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام.

0: صباح الخير للي بيسمعونا من أبناء مدينة طول كرم رايحين على أشغالهم وأعمالهم خارج طول كرم. أمجد الجبالي صباح الخير لك ولكل مرافقينك الكرام. سادي عطاف يسعد صباحك سادي عطاف ديابي صبحك وربحك بالخير يا رب. أمجد بيحكي لنا صباح الخير لجميع الأهل والأصدقاء وأحلى تحية لأهل مخيم نور شمس ولإخواننا أبو ماجد بكر اللافي وأحلى محلات القزموز ولمديرها أبو ماجد. يسعد لنا صباحكم يا رب. شفرية خط نور شمس يسعد لنا صباحكم صباح الفل لكم. اتصلوا أكيد وشاركونا من خلال الاتصال الهاتفي 0926849. هاتوا احكوا لنا شو عندكم مشاكل، هاتوا احكوا لنا كيف شايفين البلد عمالها بتتطور ولا لساتها واقفة مثل ما هي، شو اللي ناقص عنا في البلد وبحاجة إلى لفت الانتباه عليه بشكل جدي وفوري، وشو كمان حابين إنكم تضيفوا من خلال هذا الصباح. تصبحوا على بعض، ما هي الدنيا بصراحة يعني عمالها بتزيد همنا فوق هم، بس مع هيك الحمد لله الخير موجود، فخلينا هيك نبلش صباحنا بتفاؤل بمحبة، خلينا نبلش الصباح بالإهداءات الصباحية. صباح الخير يا جاري، كيف حالك، شو أخبارك، أمورك تمام الحمد لله بخير. أو ممكن السائقين بما أنهم كلهم عمالهم بيسمعونا حاليا عبر أثير فجر أف أم، فاجئوهم أنت كشوفير رن أكيد واتصل من خلال برنامج طلة فجر وفاجئهم بإهداء صباحي. اللي أعمالهم موجودين من خلال شبابنا وشاباتنا طالعين على أشغالهم وأعمالهم خارج طول كرم، إما على رام الله، على نابلس، على قلقيلية، على جنين، أيا كان، اتصلوا وشاركونا واحكونا وين وجهتكم وكيف وضع الطريق معاكم، زودونا شاركوا وتفاعلوا وإيانا كمان. صباح الخير مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، يصبحكم بالخير. خلونا نذكركم مرة تانية بما يتعلق بإجمالي المبالغ اللي تم جمعها في الصندوق والحساب البنكي فقط لحملة لبيك يا بسملة من جنوب فلسطين إلى شمالها، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا. خلينا نحكي المبلغ الإجمالي بفئة وعملة الدينار الأردني كان 26154، إنما بالدولار الأمريكي فكان مجموع المبلغ 59899، بالشيكل الإسرائيلي كان المبلغ 2,207,439,000. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، خلونا نكمل مع حضراتكم وننتقل إلى محطاتنا، وأول محطة من هالمحطات رح نحكي ونتناقش مع ضيفنا الراصد الجوي ليث العلامي لحتى نطلع أكثر على الحالة الجوية. هل فعليا إحنا بنودع فصل الصيف على أرض الواقع ولا هو فقط فلكيا عمالنا بنودع فصل الصيف؟ كيف راح تكون الحرارة والأجواء مع الأيام الأخيرة من أيلول؟ الراصد الجوي ليث العلامي، ليث يسعد صباحك.
1: يا هلا، يسعد صباحك وصباح الخير لجميع السادة المستمعين.
0: يصبحك بكل الخير يا رب. ليث، يعني فعليا احنا عمالنا بنودع فصل الصيف، لكن توديع فصل الصيف هل هو فلكيا إنما كمان على أرض الواقع عمالنا بنودع الصيف وارتفاع نسب الرطوبة اللي شاهدناها خلال هذا الفصل، وكيف رح تبدو الأجواء؟
1: أكيد بالبداية اليوم 23 أيلول سبتمبر هو أول أيام فصل الخريف من الناحية الفلكية، وبالتالي اليوم نودع فلكيا فصل الصيف الذي استمر لنحو 3 شهور ومضى هذا الصيف بخيره وشره، وكان إجمالا في معظم الفترات فصل الصيف مقبول ضمن المعدلات باستثناء بعض الفترات التي ارتفعت فيها درجات الحرارة عن معدلاتها، لكن لم يكن هناك أي درجات حرارة متطرفة أو استثنائية أو قياسية خلال فصل الصيف الحالي. وبالتزامن مع البداية الفلكية لفصل الخريف هذا اليوم، التوقعات لبقية هذا الشهر، ما تبقى من شهر أيلول، تشير إلى وجود كتلة هوائية معتدلة ودرجات حرارة ستكون غالبا دون معدلاتها العامة بقليل، وبالتالي راح تكون الأجواء خلال الأيام والفترة القادمة هي أجواء مائلة للخريفية وأقل حرارة عما عشناها في الفترة الماضية. وستكون درجة الحرارة غالبا في معظم المحافظات الفلسطينية في نهاية العشرينيات أو أقل بقليل، يعني ما بين منتصف لنهاية العشرينيات في معظم المناطق الفلسطينية خاصة الجبلية والمرتفعة منها، حتى في المناطق المنخفضة والسهلية مثل مناطق طول كرم وقلقيلية وسلفيد أيضا درجة الحرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية خلال الأسبوع القادم. يعني المقصود فيه حتى نهاية هذا الشهر ستبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية المعتادة بالنسبة لهيك فترة من السنة. وإذا بدنا نحكي عن جواب أول سؤال، هل إحنا راح نوضعه فلكيا ولا برضو فلكيا وفعليا على أرض الواقع؟ حسب ما نرى على الخرائط الجوية يبدو أنه راح نوضعه بالجهتين بالصيدين، يعني راح نوضعه أول إشي من ناحية فلكية لأنه خلاص هيك انتهى فصل الصيف بوجود اليوم الاعتدال الخريفي بتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، وأيضا حتى على مستوى درجات الحرارة راح تبلش إنها تتجه لمعدلاتها السنوية أو أقل بقليل، ونودع درجات الحرارة الثلاثينية مبدئيا على الأقل خلال الأسبوع القادم. لكن هل هذا يعني، طبعا احنا بنحكي دائما على النطاق او الفتره اللي بنقدر او بصح لنا علميا ومهنيا انه نحكي عنها انه ما في عندنا عوده للاجواء الصيفيه الحاره، لكن هل ممكن انه بعدين بعد الاسبوع او بعد 10 ايام يجي تاثيرات او تيجي تاثيرات لكتل هوائيه حاره؟ هذا امر غير مستبعد وصار وبصير، ودلالة على أنه الصيف ما بنتهي فعليا على أرض الواقع بشكل تام بشكل جذري بمثل شعبي، لو أنه مش دقيق كثير لكن بيحكي بين تشرين أول وتشرين ثاني الصيف ثاني، أو في المصطلح المعروف أنه في شوبات الزيتون. القصد أنه يعني لما نحكي أنه انتهى فصل الصيف من الناحية الفلكية، هذا يعني أنه انتهى من خلال القياس الفلكي من خلال دوران الأرض حول محور الشمس، ومن ناحية أنه صارت الشمس عمودية على خط الاستواء، ومن ناحية وجود توقعات حاليا على الخارطة الجوية بأنه في عندنا انخفاض على معدلات درجات الحرارة على الأقل الأسبوع القادم. لكن هذا الأمر ما بيمنع أنه نعيش في الأسابيع القادمة خاصة دائما في بداية فصل الخريف تقلبات جوية وفوارقات حرارية، وأنه بيصير في عنا أيام أحيانا بتطلع فيها درجات الحرارة حتى لو كانت لفترة بسيطة وقصيرة بترجع تنزل لمعدلاتها الطبيعية أو أقل بقليل. ودائما فصل الخريف في بلادنا هو فصل يعني انتقالي، فصل تكثر فيه التقلبات الجوية تكثر فيه الفروقات الحرارية، يعني طبيعي أنه نعيش أيام بتكون أجواء خريفية بحت ومنرجع نشوف أيام ثانية الجو رجع لأنه يكون مائل بطابع صيفي إلى حد ما، ومنشوف حتى على مستوى اليوم الواحد أنه ممكن تمر عنا اليوم في خلال ساعات النهار تكون الأجواء مائلة للحرارة وشوب، ولكن في الليل ترجع الدنيا تبرد. وهذا الإشي يعني من إشاراته أو دلالاته أن تكثر الأمراض الموسمية في فصل الخريف، الانفلونزا والرشح والحساسية، لأنه الجو بيظل متغير ومتقلب بشكل كبير. لكن على الأقل حتى نهاية هذا الشهر في عنا درجة حرارة هيك حلوة معتدلة لطيفة خلال ساعات النهار، وبتكون عندنا في ساعات المساء والليل برضو الأجواء مائلة لأنها تكون باردة نسبيا ومنعشة في غالبية المحافظات الفلسطينية.
0: كل التحية والاحترام، ونأمل أنه صدقا يعني الأيام اللي جاي تكون أيام خفيفة علينا، أيام تهون علينا بصراحة، وخاصة أنه فعليا ليث مع الأيام الأخيرة بلشنا نشعر أنه الجو الصبح بكير يمكن بأجواء ساعات الفجر والصباح الباكر الأجواء جدا منعشة باردة نوعا ما، فهل ممكن هذه الأجواء بهذه الأوقات تزيد برودة مع الأيام القادمة؟
1: أكيد. والسبب بعود لا يعني لا او يعني ليش ممكن يكون في عنا دائما بالفتره القادمه الاجواء خلال ساعات المساء والليل والصباح الباكر بتنخفض وبتصير ابرد مقارنه بالفتره الماضيه؟ بيعود لسببين. اول شيء زي ما حكينا هسه احنا اليوم الاعتدال الخريفي بيصير في عنا بدء تراجع وقصر ساعات انهار بشكل تدريجي وبطيء، لكنه بكثير مؤثر على مستوى درجات الحرارة. يعني ساعات الإشعاع الشمسي بكثير أقصر من الأسابيع والأشهر الماضية بعيد فصل الصيف في شهر 6 وشهر 7 وشهر 8، يعني بتكون ساعات النهار طويلة، لكن بالفترة القادمة بلش تقصر ساعات النهار، وهذا بيؤدي إلى أنه شو بيصير في عنا اكتساب الحرارة خلال ساعات النهار بيصير أقل، ومدة الإشعاع الشمسي بتصير أقل، فبالتالي الأرض ما بتسخن بسرعة وفي نفس الوقت تبرد بسرعة لما تغيب أشعة الشمس. والسبب الثاني برضو بعود لأنه في عنا بتصير أنظمة خريفية، بتصير في عنا كتل هوائية أقل حرارة وأكثر اعتدالا مقارنة بفترات منتصف فصل الصيف وفترات الكتل الهوائية الحارة، وبالتالي هاي برضو بتأدي وبتساهم في انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار وتكون أوضح خلال ساعات المساء والليل. فرح نشوف يعني خلال الفترة القادمة إن شاء الله أن الأجواء خلال ساعات المساء والليل وصباح الباكر تتحسن كثير، لأن درجات الحرارة أو معدل درجات الحرارة بروح باتجاه أنه ينخفض حتى لو بشكل قليل وبشكل تدريجي، لكن إحنا بنشعر فيه إن شاء الله مع بدايات فصل الخريف بشكل واضح، حتى لو كانت الأجواء بالنهار شوي مائلة للحرارة أو ما كانت كثير يعني شاعرين فيها أنها معتدلة، لكن ساعات المساء والليل مجرد ما تغيب أشعة الشمس سبحان الله بنلاقي أنه الحرارة أو سطح الأرض أو دائما يعني فقدان الأرض لحرارتها بصير أسرع، وبيكون في عنا درجات حرارة كثير ممتازة وكثير منعشة وكثير أحيان خاصة في المناطق الجوية والمرتفعة بتميل للبرودة.
0: يعني وخاصة سألنا إحنا يعني بصراحة خلال الفترة الماضية والأيام الماضية في الخليل كانت الأجواء جدا جميلة، يعني حتى كيف بتبلش ساعات ما بعد العصر وبتبدأ الحرارة تنخفض والبرودة تزداد، فالأجواء جميلة رائعة مميزة. فيعني بصراحة
1: ميزة فصل الخريف، يعني حتى لو كانت الأجواء بالنهار خلينا نحكيها حارة أو شوب، لو كانت مش كثير برضو درجة الحرارة كثير مرتفعة، لكن بمجرد أنه في أشعة الشمس وفي شوية رطوبة خلاص بنشعر أنه الجو بالنهار يعني في حر، بس بمجرد أنه ما تغيب أشعة الشمس وندخل لفترة ما بعد العصر والمساء والليل بلش الأرض تفقد حرارتها بشكل كبير، لأنه صار في عنا حرارة مكتسبة أقل خلال ساعات النهار وساعات إشعاع شمسي أقل، وبتبرد الأرض نفسها بشكل أسرع وفعال أكثر، وبتغير علينا الجو بسرعة خلال ساعات الليل، وبنشعر ب يعني نسمات باردة أو نسمات يعني مائلة للبرودة دائما في المناطق الجبلية والمرتفعة، وحتى أحيانا بتكون في المناطق السهلية والساحلية، لكن بشكل يعني مختلف شوي عن المناطق الجبلية بحكم طبيعتها المرتفعة.
0: كل التحية والاحترام، شكرا كثير لك الراصد الجوي ليث العلامي، يسعد صباحك، بارك الله فيك على كل هذه المعلومات اللي زودتنا فيها بما يتعلق بالحالة الجوية مع نهاية شهر أيلول، كيف رح تكون الأجواء؟ أكيد الإجابة كانت مع ليث العلامي. يسعد صباحك ليث، ومشكور صبحك بكل الخير لك ولكل أهلنا في مناطق الجنوب تحديدا، مناطق أكثر يمكن أجواءها غير عن مناطق الشمال، محافظات الشمال مثل جنين، قلقيلية، طول كرم، أو حتى يمكن نابلس، مختلفة تماما بعيدة كل البعد عن الأجواء اللي موجودة بمناطق الجنوب تحديدا. ما بنحكي مناطق الوسط، مع العلم مناطق الوسط الأجواء فيها ساحرة ساحر هالأيام، الأجواء ساحرة في منطقة رام الله وما حولها، في منطقة الخليل بيت لحم وهذه المناطق أجواء باردة الأمانة، أجواء باردة وأجواء جميلة. فكل التحية والاحترام للجميع. إسلام أبو شمعة، يسعد لي صباحك يا إسلامي، صبحك وربحك بكل الخير إلك ولكل الأهل والأحباب، إلك ولجمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، يسعد صباحهم يا رب، والتحيات لهم أكيدة. وصباح الخير للدكتور صلاح الحج يحيى، دائما على خدمته لأبنائنا ولمرضانا من طول كرم ومختلف المناطق. في عنا رسالة وسطنا من الأهل والمتابعين، صباح الخير ريهام، وصباح الخير لتلفزيون الفجر الجديد ولأهل طول كرم، طول كرم الخير والبركة، والإخوة مبارح شفنا أهل البلد متكاتفين بحملة لبيك يا بسملة، وهذا الإشي أشعرنا بالسعادة والفخر، أنا من هالبلد الجميل الطيب، كل الأمنيات بصباح مليء بالخير والرضا ورد الرحمن لك ولجميع المستمعين. صباح الخير أستاذتنا بشمهندستنا شهد أبو بكر، يسعد لي صباحك يا رب يا ست الكل. وصباح الخير للخالي أم طارق أبو بكر، يسعد لي صباح الخالي أم طارق، يسعد صباح كل الأهل والأحباب. وسعيد جدا دائما بتكون من خلال متابعة الخالي أم طارق لبرنامجنا يوم بيوم، فصباح الخير لك. كمان في عنا رسائل صباحية من مأمون كوع، صباح الخير للجميع، لجميع المشاهدين والمستمعين. استمع إلى من يجيدون الحديث وتحدث إلى من يجيدون الفهم، صباح الخير لإلكم. طيب كمان في عنا رسالة، هالرسالة تعالوا نشوف شو فحواها. صباح الخير، نطالب البلدية بوضع مسامير عكسية عند جامع الفردوس، السيارات بتفوت عكس السير عشان ما يلف الجزيرة وبتسبب للأسف بحوادث مميتة. إحنا أهل الخير وأهل الجود وأهل البركة، إحنا شعب الجبارين اللي صبر على شيء صعب، أي جد يعني صعب جدا أي شعب تاني يصبر عليه. هل من المعقول إنه إحنا نوصل إنه نتعامل يعني وكأنه إحنا أولاد صغار، بدنا نحط لكم الحواجز والممنوع عشان نمنع الناس من الاستهتار؟ إحنا كبار وعيين، المفروض كسائقين كرجال، يعني ما هو مين اللي بيتجاوز؟ صبية، ما هي صبية يمكن أصلا هي بتكون خايفة على المفرق إنها تقطعه، من اللي بتجاوز؟ رجال سائقين. فهل من المعقول إنه نحط للرجال حواجز علشان ما يكونوا مستهترين ويطلعوا عكس السير ويتسببوا بحوادث مميتة؟ هل من المنطق والمعقول إنه إحنا لسه لليوم بنحكي في ناس مستهترة من رجالنا وشبابنا اللي سايقين فيها إنهم مزلام وإنه كلمتهم كلمة وإنه أنا ما حدا بيعلم علي وما إلى ذلك، ولكن للأسف بتصرفاته على أرض الواقع عماله بيمشي عكس السير عشان ما يلف جزيرة وياخد بس دقيقة واحدة من وقته زيادة، ممكن يتسبب بالخطر لحياته وحياة الناس غيره، أو لأي حدا بيكون يقطع بالشارع، أو لأي سيارة تانية بتكون داخلة على المفرق بسرعة زائدة ممكن. هل من المعقول إنه إحنا لسه لليوم عمالنا بالنادي إنه يا بلدي يحطوا مسامير عكسية لمدخل جامع فردوس؟ هل من المعقول إنه إحنا لسه بنحكي لليوم يا جماعة بلا السرعة الزائدة في وسط مدينة طول كرم، بلا السرعة الزائدة في وسط المدينة، الشوارع كلها حيوية، الشوارع مليانة؟ هل من المعقول إنه إحنا لسه لليوم عمالنا بالنادي بهذه المطالب؟ فصباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا، صباح الخير لرجالنا، كونوا حكيمين أكثر وبلا التجاوزات جميعا. حافظوا على سلامتكم وسلامة الآخرين. كيف تحافظ على سلامتك؟ أنت حر، مشكلتك، ولكن مش مشكلة أي أحد آخر أنه أنت تسبب الضرر لإله. ممكن الضرر يكون فقدان شخص عزيز على عائلته، أو ممكن يكون رب الأسرة اللي هو بيوفر لإلهم الدخل والقوت، وممكن أنت تنهي أو تسبب الضيق والأسى لا عائلة كاملة. فكونوا منتبهين مشاهدينا ومتابعينا سائقينا الأعزاء، يسعد صباحكم. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم من خلال برنامج طلت فجر.

0: رسائلكم الحلوة، يا صباح الخير لهالرسائل الجميلة اللي بنصبح من خلاله وأحبابنا. هاتوا احكوا لي كيف شفتوا المشهد الكرمي اللي كان موجود مبارح لحملة لبيك يا بسملة. صباح الخير لوالد بسملة، والدة بسملة. صباح الخير للمشهد اللي صدقا اقشعرت له الأبدان على هذا التكاتف، على هذه الإخوة، على هذه الروح من باب المسؤولية. أطفال صغارنا شفناهم جايين معهم الشيكل، وجايين معهم الخمس شيكل والعشرين شيكل، يمكن مصروفهم لحتى يتبرعوا بحملة لبيكي يا بسملة. وسمعنا قصص وحكايات كثيرة، أمهات عمالهم بيناجدوا الجميع أنه كمان الناس تتطلع على حالة أبنائهم، لأنه صدقا إحنا بنحكي في عنا أطفال كثير من أطفالنا المرضى بحاجة وبأمس الحاجة إلى العلاج. صباح الخير من الدكتور محمد ياسين لجميع الأهل والأصدقاء ولبرنامج طلت فجر. دكتور محمد يسعد صباحك يا رب، صباح الفل بالياسمين لإلك. كمان في رسالة وصلت لإلنا، شفرية تاكسي نور شمس فيش إلهم خط سير، بدهم يترزقوا والشرطة بتضلها تطرهم من مركز المدينة ومن عند خضوري. طيب لاقولهم حل، خليهم يترزقوا أو خفوا عليهم، الله أعلم بحالتهم، وكل شوية مخالفة أو سحب رخصة. طيب مش المفروض أنه لجنة السير متفقة على هذا الأمر؟ مش المفروض أنه كمان يعني بما يتعلق بالنقابات أنه اتفقوا على هذا الموضوع واتفقوا مع الشفرية، ولا لا، ولا لسات الموضوع عالق مثل ما هو، أو مش عارف كيف المفروض أنه مراقب المرور في طول كرم متفق مع كل الجهات على حل مشكلة خط نور شمس؟ هيك المفروض، شو اللي عماله بيصير؟ وهل يا ترى لهلأ ما في ولا أي آلية لحل هذه المشكلة أو لإيجاد حل جذري لهذا الموضوع؟ صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا لهذا الصباح، صباح الخير للجميع، وصباح الخير لكل المؤسسات اللي كانت موجودة يوم أمس بالمشهد الكرمي الجميل. طب لمين هالرسالة، من مين هالرسالة المميزة مشاهدينا ومتابعينا؟ أتمنى أنه تحكوا لنا وتبعتوا لنا يعني توقيع بأسميكم علشان نعرف مين اللي عماله بيرسل هذه الرسائل. طيب حنان الكحلة يسعد لي صباحك، اللهم اجعله صباحا تجبر فيه القلوب وتنفرج فيه الهموم ويستجاب فيه الدعاء وتيسر فيه الأمور وتصلح فيه الأحوال يا رب، اللهم آمين. أحلى صباح إليك من مشغل وائل خليفة. صباح الخير لك الخالي حنان الكحلة، وصباح الخير لكل العاملين والعاملات في مشغل وائل خليفة. يسعد لكم، يسعد لي صباحكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. صباح الخير كمان اللي عمالهم بيبعتونا رسائل، وفي رسائل كثيرة كانت واصلتنا خلال اليومين اللي مرقوا ولكن ما كناش قادرين نفتحها، بتعرفوا كيف كان وضع البرنامج. طيب من الرسائل اللي عملها بتوصلنا من الخالي عليا أبو شنب، يسعد لي صباحك، صباح الخير، اللهم في هذا الصباح اكتب لنا الخير في كل خطوة واغمر قلوبنا بالطمأنينة وافتح لنا أبواب رزقك واصرف عنا كل سوء واجعل يومنا هذا بداية لأجمل الأقدار. صباح الخير لإلكم. كمان في رسائل عمالها بتوصلنا وهالرسالة طويلة ومميزة، لكن قبل ما نروح لهذه الرسالة خلونا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء ننتقل وإياكم للمحطة التالية. بهذه المحطة رح نحكي عن موضوع جدا مهم، موضوع من باب المسؤولية المجتمعية، موضوع من باب الوحدة والتآلف، موضوع من باب إنه الخلاف هو جزء طبيعي من حياتنا، في بيت، في البيت، بين الأصدقاء، في الجامعة، في العمل، حتى في تفاصيل حياتنا اليومية الصغيرة. لكن أحيانا الخلاف بيكون نفسه المشكلة، بتكون إنه بطريقة التعامل مع هذا الخلاف هي اللي بتزيد حدة الاختلاف. كلمة ما بتنفهم بموقف، الموقف بيحتاج لشرح، يعني ممكن يكون ما شرح الموقف بطريقة صحيحة، ممكن يكون شرح بشكل افتراضي أو بشكل خاطئ أو ببساطة ما كان في استماع من الطرف الآخر. تفاصيل صغيرة ممكن إنها تكبر مع الوقت وتحول هذه المشكلة الصغيرة إلى خلاف كبير، هذا الخلاف بيتحول لقطيعة ولنزاع، وهذا النزاع بيكبر وبيكبر وبيصير صعب احتوائه. ومن هون جاءت مبادرة حلها بالحوار، هذه المبادرة اللي أطلقتها منصة بوكوشكو الرقمية لحتى يكون في عنا حل للنزاعات وتقديم مفاهيم الحوار والوساطة والتحكيم والوسائل البديلة. تعالوا نحكي كيف يا ترى هالنزاعات اللي أصبحت موجودة بمناطق مختلفة وكثيرة صعب جدا أن يكون حلها من خلال التفاهم والحوار، لكن اليوم في عنا مبادرة جاءت من أجل أنها تفرض نفسها وتفرض حالها من أجل حل كل هذه النزاعات. لحتى نحكي أكثر عن المبادرة، أهدافها وش اللي أنتجته هذه المبادرة، من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ عائد الحلبي مؤسس منصة بوكوشكو الرقمية. أستاذ عائد صباح الخير.
1: صباح النور، يا اهلا وسهلا، اهلا بك وبالساده المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك يا رب. استاذ عايد، يعني ليش اطلقتوا مبادره حلها بالحوار؟ من وين اجت فكره هالمبادره؟ كيف اطلقتوها؟ كيف اشتغلتوا عليها؟ ولاي مدى وصلت هاي المبادره؟
1: تمام، هي مبادره حلها بالحوار مبادره توعويه رقميه، يعني احنا نفذناها في منصه بوكشوك الرقميه ضمن المبادرة، صحيح تم إقرارها بدعم مؤسسة تأسف لحل النزاعات. كان هدفنا من خلال هذه المبادرة أنه نبسط مفاهيم الحوار والوساطة والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاع وتقديمها للجمهور الشاب بلغة قريبة من الحياة اليومية، يعني بعيدا عن الطرح القانوني المعقد أو النظري، يعني خاصة أنه اليوم إحنا مثلا كعنصر الشباب متوجه دائما للسوشيال ميديا وبعيد عن الطرق والوسائل الإعلام التقليدية، فإحنا حبينا نروح لهم من هذا الجانب. فكرة المبادرة جاءت من ملاحظة أنه كثير من الخلافات اليومية ما بتبدأ أصلاً كمشكلة كبيرة، لكن بتتصاعد طبعاً بسبب سوء الفهم أو بسبب غياب الحوار أو عدم الاستماع للطرف الآخر، وأنه كل طرف يعتقد أنه يمتلك الصورة الكاملة. لهيك كانت المبادرة بتحاول إيصال فكرة أساسية مفادها أنه الاختلاف أمر طبيعي، أمر صحي، لكن طريقة إدارة الاختلاف هي اللي بتحدد هل الخلاف رح يصبح قطيعة وتصعيد ولا فرصة للفهم والوصول للحل. واستهدفنا في هذه المبادرة صراحة الجمهور الشبابي، خاصة في قطاع غزة، لأنه يعني جمهورنا نسبة كبيرة منه من قطاع غزة، ومستخدمين المنصات الرقمية بشكل عام من خلال محتوى قصير ومباشر يمكن تداوله بسهولة على منصات التواصل.
0: طب معناها بدنا نحكي عن تفاصيل المبادرة، كيف قدرتوا تشتغلوا عليها من خلال الشباب والشابات، وخاصة لما احنا بنحكي عن أهلنا في غزة، يعني الحال عندهم صعب جدا، كيف قدرتوا انكم تنفذوها في كل ما بتمر في غزة اليوم؟
1: يعني بصراحة الوضع اللي في قطاع غزة لا يخفى على أحد، وكان أصلا هدفنا من خلال هذه المبادرة التركيز على قطاع غزة، لأنه الظروف الموجودة والصعبة في قطاع غزة خلقت يعني مساحة كبيرة لعدم الحوار، يعني وتصاعدت المشكلات في الفترة الأخيرة، وهذا طبعا إشي طبيعي بسبب زيادة الضغوط النفسية على الناس الموجودة في قطاع غزة. لهيك احنا في المنصة، بما انه منصة رقمية والحمد لله يعني لنا جمهور كبير في قطاع غزة، قررنا انه نستغل هذه الميزة من خلال توصيل صوتنا بالطريقة اللي يفهمها الشباب، اللي هي عنصر الريلزات وعنصر العنصر المرئي على السوشيال ميديا. فجمعنا بعض الاطراف اللي بيشتغلوا في عالم صناعة المحتوى وانتجنا عدد من الريلزات.

0: حققنا الحمد لله يعني عشرات آلاف المشاهدات على منصة لهي الريلزات.
1: لما أنت بتتحدث عن الريلز، الريلز أصلا بطبيعته وبصفته العامة أنه هو فيديو قصير بينتشر تمام. على السوشيال ميديا، من خلال هذه المدة القصيرة هل فعليا قدرتوا أنتوا أنكم تحققوا الرسالة والهدف؟ أنت حكيت أربع ريلزات، كل ريلز أكيد كان فيه له رسالة معينة، هل قدرتوا أنكم تجمعوا هاي الرسالة بهذه أو رسالة التوعية بهالمدة القصيرة وبشكل تفاعلي المطلوب؟
0: طبعا طبعا، هو أصلا كان هذا التحدي يعني صراحة اللي عندنا، أنه نحاول نمسك مواضيع معينة ونتحدث عنها في دقيقة أو أقل من دقيقة. وكان هذا هو الجزء من التحدي، فالحمد لله يعني قدرنا نكتب سكريبتات ونوصل هاي الفكرة، والإقبال والمشاهدات كانت يعني تتحدث عن نفسها، وكان في يعني إقبال على مشاهدة هذه الريلزات. وعنصر يعني احنا في الوسائل الرقمية عنصر القبول بيكون من خلال المشاهدات هذه اللي احنا بنشوفها والتعليقات والتفاعل الشبابي مع هاي الريلزات. وطبعا كان لابد يعني احنا كنا كمنصة يعني قادرين على استخدام بعض الطرق البديلة عن موضوع مثلا الريلز او انتاج حتى كتيب، لانه انتجنا كتيب رقمي ضمن المبادرة ايضا، كنا قادرين على الذهاب لموضوعات اخرى او طرق اخرى، لكن اذا بدنا نوصل للشباب اليوم لا، لازم نروح للمكان اللي هم موجودين فيه ونستخدم اللغة اللي هم بيتفاعلوا معها، يعني مش لغة قانونية حتى صرفة او بحتة، لا كنا نستخدم لغة قريبة من الشباب. في أقل من دقيقة كنا نحكي فكرة واحدة وواضحة وقابلة للمشاركة. وطبعا زي ما حكيت لك بنفس الوقت ما اكتفيناش بهذا المحتوى السريع، عملنا دليل رقمي، كتيب رقمي من 12 صفحة لخص وشرح هاي الريلزات وكيف أصلا ممكن الإنسان يحل أي مشكلة بيقع فيها بالحوار، وكان أيضا حتى لغة الكلام في هذا الدليل أيضا لغة مبسطة.
1: طب شو الرسائل اللي اخترتوها بالأربع ريلزات؟ يعني الريلز الأول شو الرسالة اللي كانت موجود فيها، الريلز الثاني الثالث والرابع؟
0: تمام، بخصوص الريلزات كان أول ريل بيحكي عن المسافة اللي ممكن يعملها سوء الفهم بين الشخصين، وأنه الحوار ممكن ما يلغي الاختلاف لكن طبعا بيقلل هاي المسافة اللي خلقها سوء الفهم. أما بالنسبة للريل الثاني استخدمنا فيه فكرة البازل أو الصورة الناقصة، لأنه كل طرف عادة بيكون شايف جزء من القصة ما بيكون شايف القصة الكاملة، فاستعضنا عن هذا الموضوع بأسلوب البازل أو الصورة الناقصة، وكان فيها يعني عنصر تمثيلي في خلال هذا الريل لشرح هذا الموضوع. الريل الثالث شرحنا فيه التحكيم ودور المحكم لكن بطريقة مبسطة مش بطريقة قانونية أيضا. والريل الرابع ركزنا فيه على الحالة اللي بيوصل فيها الخلاف لطريق مسدود، وقتاش ممكن احنا نحتاج لطرف ثالث او لمسار اكثر تنظيما في حال يعني فشل الحوار بين الطرفين يعني اصحاب الشأن او اصحاب النزاع.
1: طب اليوم لما احنا بنحكي عن اسلوب عمالنا بنحاكي من خلاله شبابنا شاباتنا، نتجه الى السوشيال ميديا اللي اليوم هي اصبحت من خلالها بنقدر انه احنا نحل. كمان بالاضافه الى الريلزات اطلقتوا دليل حلها بالحوار، شو بيلاقي صحيح. الشخص بهذا الدليل؟
0: يعني بخصوص الدليل، دليل رقمي كتيب رقمي حطينا فيه خطوات بسيطة ومفهومة وبلغة بسيطة، إنه كيف نفهم المشكلة قبل ما نرد، كيف نميز بين اللي صار فعلا وبين تفسيرنا لنوايا الطرف الثاني أثناء المشكلة طبعا، كيف نستمع، كيف نحكي عن احتياجاتنا بدل الاتهام. كمان في الدليل أيضا بنوضح الوساطة والتحكيم، لأنه ممكن عند البعض ما تكون واضحة هذه الأمور، فإحنا وضحناها خلال الدليل الوساطة والتحكيم، ووقتاش ممكن نحتاج في أي نزاع لطرف ثالث ووقتاش ممكن أنه ما نحتاج لهذا الطرف. وفي أمثلة طبعا وورقة عمل عملناها عملية ممكن أي شخص يستخدمها في خلال هذا الدليل. نشرنا طبعا هذا الدليل أيضا على منصاتنا على التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني، بحيث يتمكن أي شخص من تحميله والاستفادة من العناصر الموجودة بداخله.
1: ليش اخترتوا فئة الشباب تحديدا لحتى تتحاوروا معاهم بهذه المبادرة، مبادرة حلها بالحوار؟ يعني المفروض انه احنا لما بدنا نحل اي خلاف بنتجه للكبار، لكبار السن، للوجهاء، لكن كمان الشباب يمكن لانه هم اللي بيكون العناد منهم، فعشان هيك احنا حاولنا انه يمكن نتواصل معهم نكون قريبين لهم من خلال النمط اللي هم بيحبوه، من خلال منصات التواصل الاجتماعي لحتى ما يكون في عنا امثلة صعبة من الخلافات. ممكن
0: تماما يعني بالضبط زي ما

0: انت اتفضلت وحكيتي، انه احنا ما حبينا انه مثلا يكون الموضوع يتحدث حتى بشكل واضح عن موضوع الطرف الثالث اللي هم ممكن يكونوا فعليا كبار السن او الناس الحكماء او اهل الاصلاح. لا، احنا كانت مبادرتنا تستهدف الشباب اللي هم خليني احكي عنصر النزاع بيكون في المشكله، انه لا ما تخلونا نصل لمرحله انه نحتاج فيها طرف ثالث او نحتاج فيها الى تحكيم. لا، الشاب نفسه قادر بوعيه، قادر بحكمته، قادر بتصرفه الذكي انه يحتوي هذه المشكله، انه يسيطر على نفسه في لحظه الغضب، انه يستخدم الحوار بدل العنف. وطبعا رحنا للشباب برضو لانه اليوم زي ما حكيت لي خاصه في قطاع غزه، اليوم الضغط النفسي على الشباب والشابات في قطاع غزه مهول جدا. هذا الضغط ادى بصراحه يعني الى توليد العديد من المشكلات اللي اصلا يعني بتكون نبعت من قضيه تافهه. يعني مثلا اليوم كثير من المشكلات صارت في الفتره الاخيره بس على طابور الميه، يعني لما يجي شحن بده يعبي ميه حلوه فبتصير مشكله على طابور الميه. فعناصر هذه المشكله بتكون ايضا الشباب. مش كل مشكلة بتحتاج طرف ثالث، ومش كل مشكلة لازم يتدخل فيها أهل الإصلاح. لا، الشاب قادر أن يتعامل بحكمة في هذه المواقف ويسيطر على غضبه ويسيطر على المشكلة قبل أن تتصاعد أو تكبر. لذلك كان هدفنا أنه نوصل هذه الرسائل للشباب لعل وعسى يستفيد منها وينتفع منها، يعني حتى لو عدد محدود من الشباب.
1: طب من خلال استماعكم لكثير أكيد من هذه المشاكل واللي حاولتوا أنكم تعمموا هذه المبادرة، إيش أبرز المشاكل اللي سمعتوها وقدرتوا أنه كان في تجاوب مع فئة شبابنا وأنه حليتوها وفكيتوا هاي النزاعات والخلافات؟
0: هو إحنا تمام، احنا كمنصه رقميه يعني ما بيكون يعني دورنا في موضوع حل هذه النزاعات،
1: ولكن تعميم الفكره.
0: تماما، لكن احنا برضو تحدثنا من واقع نظرتنا للمجتمع وللي بيصير بشكل يومي داخل قطاع غزه. لهيك احنا اصلا اخذنا هذا القرار بتنفيذ هذه المبادره. اليوم في قطاع غزه كثير من المشكلات بتصير على قضايا تافهه، على قضايا صغيره زي ما حكيت لك قبل شوية، مثلا موضوع المية، موضوع التكيات، موضوع توزيع المساعدات، موضوع في المخيمات نفسها بتصير كثير من المشاكل بين الشباب بسبب قضايا صغيرة، قضايا لا تحتمل أن توجد فيها مشاكل أيضا، وأماكن لا تحتمل أن توجد فيها مشاكل. فإحنا من نظرتنا للواقع اللي إحنا أصلا موجودين فيه وإحنا جزء منه، كان لابد من إطلاق هذه المبادرة للتوعية. أكيد إحنا مش حنكون جزء من حل النزاعات والمشكلات، لكن على الأقل نكون إحنا كمنصة ساهمنا ولو بجزء بسيط في التوعية لحل هاي النزاعات والمشاكل داخل غزة.
1: أشكرك كل الشكر أستاذ عائد على كل ما طرحت وتقدمت فيه من خلال هذه المبادرة وفي برنامجنا الصباحي، ونسأل الله أنه دائما ما يكون في هناك أي نزاعات أو أي خلافات. ممكن ما بنقدر نمنع أنه يكون في اختلاف بحياتنا، لكن إحنا بنحتاج لأنه نحكم أنفسنا وعقولنا في علاقاتنا وفي أي خلاف ممكن يكون لا سمح الله بيننا وبين أي طرف تاني. أستاذ عائد الحلبي، مؤسس منصة بوكوشوكو الرقمية، كل الاحترام لك، يعطيك ألف عافية ومشكور على انضمامك وتواجدك وإيانا اليوم في برنامج طلت فجر. يعطيكم ألف عافية. كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلت فجر، ولكن خلونا نروح لهذا الفاصل، وبعد الفاصل راجعين مع حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا.

صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح السعادة وصباح التفاؤل وصباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا. ابدأ صباحك بابتسامة، ودع كل من حولك يبتسم، ودع كل من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، وانعش روحك والتفاؤل. وصبحكم الله بالخير وراحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال، جزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتموه، وبارك الله في أيديكم البيضاء التي تمتد بالخير دائما. مهما خطت الأقلام وقالت الحروف فإنها تعجز عن شكر فضلكم وعطائكم السخي. وألف سلام على الطفلة بسملة، وصباحكم ورد فجرنا الجديد، كنتم أصحاب اليد الأولى لتوثيق حملة بسملة. مني أنا شيرين، وصباح صباح الخير لأصحاب مشاغل الخياطة والعاملين بهذا المجال. شيرين، يسعد لي صباحك يا رب، صباح الخير لإلك ولكل أهلنا وناسنا وأحبابنا في راس عطية، يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير لكل الأهل والأحباب، وشكرا على هذه الكلمات الطيبة اللي من خلالها أجملتي القول. كمان صباح الخير من مين هالصباحية؟ صباح الخير، اللهم اجعل يومنا سهلا ميسرا مليئا بالأمان والطمأنينة، وبارك لنا في كل خطواتنا، اللهم امسح على قلوبنا بلطفك واجبرنا جبرا يليق بكرمك ورحمتك. من رشا سلمان، يسعد لي صباحك يا رشا، صبحك وربحك بكل الخير إليك ولكل الأهل والأحباب. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، صباح الخير لإلكم جميعا. حتى نشوف شو في كمان رسائل. يسعد صباحكم وصباح فلسطيني للعالم أجمع، كل احترام وتقدير لكل من ساهم في إنجاح عمل الخير، كلنا بسملة. حابب أنوه لكل شريف عمل الخير جميل، يجب علينا أن ننوه، هناك مليان مثل الطفل بسملة، العمال النازحين هم مرض بسملة، الذين يعانون من أشد الأمراض المستعصية وهو الفقر. يجب علينا أن نعمل على تكاتف شعبنا لمساندتهم بشتى مناحي الحياة. كل الاحترام لشاشة الفجر الجديدة، وصباح مبارك لوالدة الحبيبة، مع تحياتي لكم الدكتور أمجد الجلادة. صباح الخير دكتور أمجد، صباح الخير لإلك أكيد وللوالدة، يسعدنا صباحي رب الخالق أم أمجد، صباح الفل والياسمين لإلها. أي نعم صحيح، عنا العمال، عنا النازحين، عنا أسر، أسر بصراحة مستورة، أسر ما بيعلم فيها إلا رب العالمين، لأنه ما تعودت أنه تمد إيدها للناس، ما تعودت أنه تمد إيدها للآخرين. صابرة ويعني محتسبة لله كل ما بتمر فيه، لكن إحنا مثل ما قدرنا أنه نجمع كل هذه المبالغ لإنقاذ الطفلة بسملة، إحنا جامعين، إحنا قادرين أنه نرجع من جديد نجمع هذه المبالغ وننقذ حياة المئات من العائلات الفلسطينية، العشرات، العديد من أبنائنا وأطفالنا المرضى. بارك الله في كل من يد، بكل من مد يد العون لحتى يساهم في نشر الخير والبركة. فصباح الخير لإلكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا. صدقا امبارح المشهد اللي شفناه عبر شاشة تلفزيون الفجر كان أكثر من رائع. أذكركم مرة تانية بالأرقام اللي تم جمعها وإجمالي المبالغ اللي تم جمعها في الصندوق والحساب البنكي فقط. نجينا للحساب الأردني، فالمجموع بالعملة الدينار الأردني كان 26,154، أما الدولار الأمريكي فكان 59,000 دولار أمريكي و899. بالشيكل كان المبلغ إجمالي، المبلغ كان 2,207,439 شيكل، باليورو 850 يورو. هاد فقط ما تم إحصاؤه، لم يتم إحصاء المبالغ اللي تم الإعلان عنها، ولم تصل بعد ولا قيمة التبرعات العينية والذهب. جميل جدا الفيديوهات اللي شفناها، الأشخاص اللي تبرعوا بسياراتهم ومركباتهم القديمة اللي إلها عمر وتاريخ. جميل جدا لما شفنا أم عندها ابن مريض بس حكت أنا مع هيك بدي أتبرع وبدي أكون من المشاركين
بحملة بسملة، شفنا كثير من الأطفال والشباب والشابات. فصباح الخير لكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. كمان كل التحية والاحترام أكيد لأهلنا في مختلف المناطق. يسعد صباحهم أهلنا في النزة الشرقية، صباح الخير لإلهم. اليوم الأربعاء رح يكون في عندهم افتتاح مجمع ملاعب النزلة الشرقية، وافتتاح كمان هذا المجمع، فيسعد صباحهم يا رب، يعطيهم ألف عافية. كمان مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، بعد قليل رح نروح معاكم. كنا حابين أنه يكون وإيانا ضيف برنامج طلت فجر والد الطفل بسملة، لحتى يحكي لنا عن شعوره، لحتى يحكي لنا عن موقفه اليوم، لحتى يحكي لنا شو بيحب يحكي كلمة لكل أبناء الشعب الفلسطيني اللي مدوا أيديهم لحتى ينقذوا حياة ابن بنته بسملة. لكن بنعرف يعني مبارح تروحوا وقت متأخر بصراحة، يعني تقريبا بعد منتصف الليل، فكان الله بعونهم للأمانة، يعني هالمشهد الجميل المميز. إنما بنوعدكم أنه يكون وإيانا من خلال برنامج طلت فجر. الأجمل من هذا كله بسملة، بسملة، وكان كانت أول صرخة وأول مناشدة من خلال برنامج طلت فجر، وإحنا نشرنا فيديو وحاولنا نعممه وننشره على الجميع، وشكرا لكل من كان ملبي لهذا النداء. بسملة ما شاء الله عليها رائعة جدا، عيونها جميلة جدا، وعيونها تستحق إنها تشوف فيها الحياة والنور إن شاء الله قريبا جدا، حين اكتمال المبلغ المطلوب لعلاج بسملة. لكن لا تنسوا مشاهدينا الكرام، الناس اللي تبرعت، لا تستنوا فقط الحملات من أجل أنكم تتبرعوا، ابحثوا عن القصص، اسألوا عن أطفال مرضى أهليهم غير قادرين على توفير العلاج لإلهم، اسألوا عن أسر مستورة غير قادر على إنها تجيب قوت يومها، مش قادر إنها تجيب ربطة خبز كاملة على بيتها. الناس اللي تبرعت والناس اللي قدمت الخير يوم أمس، ما توقفوا عند هذا الحد، ما تستنوا مبادرة، انتوا ابحثوا عشان تكسبوا الأجر أجرين، ابحثوا عن الأسر المستورة، ابحثوا عن الأطفال المرضى اللي أهاليهم مش قادرين يقدموا لهم العلاج، ابحثوا عن كبير بالسن أو كبيرة بالسن ما إلها معيل، ابحثوا عن رجال كبار للأسف هم بأمس الحاجة إلى أدوات بسيطة حتى يمشوا يومهم. يا ما عنا أشخاص غير قادرين بسبب أمراض بيعانوا منها على المشي، فهم بحاجة لكرسي متحرك. يعني بالمبلغ الكبير اللي انت تبرعت فيه مواطننا العزيزة، قادر انك تتبرع مرة تانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، ان شاء الله خير موجود عند الجميع يا رب. يعني بمبلغ واحد انت بتقادر على انك تسد احتياجات اكثر من جهة او شخص او عائلة هي بحاجة الى مبلغ مالي بس تأمن فيها قوت يومها او تمشي فيها او تحصل على حاجتها. فصباح الخير للجميع، صباح الخير للفلسطينية من كل بقاع هذا الوطن الحبيب. خالي علي أبو شنب يسعد لي صباحك، صباح الخير، صباح الورد، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا أحكي لكم عن مبادرة تانية، ممكن البعض فيكم سمع عنها، ممكن، بس يمكن ما عرف تفاصيلها، ممكن البعض الآخر ما بيعرف عنها أصلاً. بس أنا اليوم بدي أحكي لكم عن مبادرة جميلة جدا جدا جدا. هذه المبادرة هي عبارة عن عرس وطني. يعني إحنا أي مبادرة، أي فعالية، أي مشهد فيه تجمع وتكاتف وأخوة ورحمة بنحكي عنه عرس، لكن اليوم إحنا فعليا بدنا نحكي عن عرس وطني، عرس وطني، العرس الوطني الأول في دورة، اسمه عرس دورة الوطني الأول، اللي رح يكون إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم. هذا العرس اللي من خلاله رح يكون في دعم للشباب المقبلين والشابات المقبلات على الزواج، لحتى يكون في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم من خلال شراكة مجتمعية. الشراكة بتضم المؤسسات والقطاع الخاص وأصحاب المحال وقاعات الأفراح ورجال الأعمال وغيرهم. خير موجود الحمد لله رب العالمين، خير موجود، خير موجود عند الجميع. خير ممكن يتم تقديمه بصور مختلفة وكثيرة جدا،
شبابنا اليوم غير قادر على الزواج بسبب تكاليف الزواج المرتفعة، إقامة العرس والبدلات والحفلات والمعازيم والضيافة، هذا كله مكلف للشاب الفلسطيني. فبالتالي لما إحنا بنحكي تكاليف الزواج أصبحت اليوم غير مش باستطاعة كل شبابنا إنهم يجمعوها، ولكن مش معناه إنه شبابنا ما يتزوجوا، بالعكس إحنا مع إنه شبابنا وشاباتنا يتزوجوا بأقل التكاليف وأبسط الإمكانيات، بس على أرض الواقع لو بدنا نحسبها ما في إمكانيات بسيطة، أو يمكن أعمل حفلة بأقل تكلفة ممكن تكون. فمن هون إجت الفكرة لهذا العرس، عرس زورة الأول الوطني، بس أكيد في أسباب تانية وتفاصيل تانية ومعلومات تانية نحكي عنها ونشرحها. عرس جماعي تقليدي بجنن رح يكون إن شاء الله تجهيزات على قدم وساق، كم عدد العرسان والعرايس، كيف التجهيزات، خاصة أنه الأول الوطني الأول في دورة. كل هذه التفاصيل رح نناقشها ونطرحها إن شاء الله في برنامج طلة فجر من خلال لقائنا التالي اللي رح نحكي من خلاله بكثير من المعلومات والتفاصيل. يعني ضيفتنا يبدو أنها عمالها بتتحدث وإيانا، من خلاله بكثير من المعلومات والتفاصيل. يعني ضيفتنا يبدو أنها عمالها بتتحدث وإيانا وبمرحلة التجهيز لانضمامها معنا في هذه المحطة، في هالمحطة اللي رح نحكي فيها عن رح نحكي فيها عن

0: عرس دورا الوطني الأول. ضيفتنا جاهزة تكون وإيانا في اللحظات القادمة، رح نترك الحديث أكثر. شايفين ما أحلى لما كلنا نتكاتف نتعاضد، الخير يكون موجود عند الكل، نطلع بأحلى صورة. إحنا شعب جبار، بنكون محاصرين، حواجزنا مغلقة، نقعد فترة طويلة بدون يعني بدون حيلة لإلنا، يوم التالي بيكون المشهد مختلف تماما. هذا هو اللي إحنا دائما بنفتخر فيه كوننا أبناء الشعب الفلسطيني، هذا اللي إحنا بنحكي عنه، إحنا شعب الجبارين. شو ما كانت الظروف موجودين، وشو ما كانت الظروف قائمة على منعنا من الإنجاز، إلا إنه إحنا منجزين، منجزين بمختلف الطرق والأشكال. عمالنا بنشوف حاجة، إيش هذه الحاجة، ندرسها كمجتمع فلسطيني، بنشتغل على إنه كل المؤسسات تتكاثف، كل المؤسسات تجتمع لحتى نلبي هذه الحاجة. المشهد اللي شفناه يوم أمس في طول كرم هنشوف نفسه، ولكن بطريقة أخرى مختلفة. إيش هي هالطريقة؟ عرس دورة الوطني الأول. في ظل كل هالظروف الصعبة اللي بيعيشها كتير من الشباب، خطوة الزواج أصبحت صعبة للكثير، يعني حلم غير قادرين على تحقيقه. لكن هل أهالي دورة يقفوا مكتفي الأيدي عاجزين عن تقديم أي شيء؟ لا طبعا، كان لدورة كلمتها الخاصة لحل مشكلة كثير من أبنائنا الشباب بما يتعلق بتحمل تكاليف الزواج الباهظة اللي أصبحت عائق أمام شبابنا وعزوفهم عن الزواج. تعالوا نتحدث أكثر عن عرس دورة الوطني الأول مشاهدينا الكرام ومتابعينا، مع ضيفتنا اللي بتنضموا إيانا من خلال الصوت والصورة، غناء النمورة، عضو مجلس بلدي دورة ومنسقة العرس الوطني. أستاذة غناء، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح المشاهدين والمستمعين جميعا،
0: يصبحك ويربحك بكل الخير من طول كرم لدورة تحديدا. صباح الفل عيون كل أهلنا في دورة، أهلنا في دورة.
1: الله يسعدكم، يسعد صباحكم جميعا،
0: صبحك بكل الخير. كيف إجت الفكرة عند أهلنا في دورة لحتى يكون في عنا ما تم الإطلاق عليه عرس دورة الوطني الأول؟
1: في البداية الفكرة بدأت من واقعنا ومن احتياجنا لهذه الفكرة، بالذات في هذه الظروف الحالية وفي الوضع اللي احنا فيه والتحديات. يعني احنا في وضع تحديات واحنا بحاجة لتعزيز الصمود، فبدأت الفكرة من هذه الزاوية. وكان أصبحت ضرورة في الوقت الحالي، أصبحت هذه الفكرة ضرورة، فمن هنا بدأت فكرتنا وبلشنا بالفكرة وبلشنا بالعمل، بلشنا بنشر الروابط للمشاركين، تفاجأنا بالأعداد اللي ساهمت معانا، اللي مشاركت معانا، تفاجأنا بالمساهمين اللي معانا. توقعنا أنه في ظل هاي الظروف ما يكون في عندنا مساهمات، لأنه طبعا الظروف هي علينا جميعا.
0: صحيح.
1: لكن الحمد لله قطعنا شوط طويل جدا في التجهيزات، تعبنا، كان العمل متعب جدا جدا، يعني كان متعب، بس الحمد لله معنا فريق، معنا دعم، بلديتنا داعمتنا، مجتمعنا داعمنا، يعني كانت بصراحة، يعني كنا من كل خطوة بنخطو فيها كان في دعم أكبر وأكبر، وللحظة للآن الحمد لله يعني لساتنا بخير، ولسه شعبنا بخير، ولساتنا متكاتفين وداعمين لبعضنا البعض.
0: ما شاء الله عليكم. طيب متى بلشتوا ومتى انطلقت هاي الفكرة؟ يعني متى بلشتوا فعليا تفكروا والله إحنا يا جماعة شبابنا عازفين عن الزواج، غير قادرين على تحمل التكاليف، بدنا نحل هالمشكلة، تعالوا نفكر سوا كيف ممكن نحل هالمشكلة، وخرجنا بفكرة العرس الوطني الأول. متى بلشت الفكرة؟ شهر، شهرين، أقل؟
1: احنا بتعرفي احنا المجالس البلدية استلمت، احنا تحديدا في دورة استلمنا في بداية شهر 6، فاحنا في بداية شهر 7 كنا مطلقين الحملة، يعني احنا في نهاية شهر 6 تداولناها في المجلس البلدي واقترحناها واطلقناها، في بداية شهر 7 كنا عمالنا بدينا بالعمل فيها، يعني احنا قلنا تقريبا شهرين ونص بنعمل عليها. طبعا احنا وصلنا الليل بالنهار في العمل، كان بحكي كان متعب جدا علينا، ولكن في شهرين ونص أنجزنا، طبعا أنجزنا ما بالأرض على أرض الواقع ينجز في عام كامل، أنجزناه في شهرين ونص الحمد لله. عندنا 44 عريس و44 عروس،
0: ما شاء الله.
1: في بعض الحالات منهم مش رح يستطيعوا يحضر العرس نظرا لإشي وجوده في السجن، في عنا أسير، في عنا لسه عريس خارج الوطن الفيزا ما جهزت للعروس طبعا مش إله. في بعض الحالات عنا يعني، بس إحنا عنا 44 عريس و44 عروس جهزنا تقريبا، إحنا جاهزين يعني، إحنا مبادرتنا ناجحة على يعني فعليا هي ناجحة، إنما حفلنا هو تتويج لنجاحنا في هاي المبادرة. لكن
0: كيف
1: الحمد
0: تم
1: لله
0: اختيار العرسان أو التسجيل؟
1: إحنا أطلقنا رابط في بداية الحملة، طبعا سجلوا الحابين يشاركوا معنا، نفذنا مقابلات، قابلناهم، عملنا جولات على بيوتهم، لفينا يعني، واخترنا ثبتنا الأسماء عنا، وبدأنا بالعمل معهم بالترتيبات كل حسب وضعه حسب حالته يعني. حتى مساعدتنا
0: دورة
1: دورة وقرى دورة والمجاورين طبعا. إحنا فتحنا الرابط لأي حد بيشارك يعني، لو حتى من طول كرم شاركوا معنا كانت أيادينا ممدودة لهم. لكن اللي سجلوا معنا ممكن لأنها التجربة الأولى، في من قرى دورة المحيطين فينا، من البيت مرسم، من بيت عوة، من الفوار شاركوا معنا، من نفس دورة، من مريش يعني شاركوا، من البرج، من بيت الروش، في أكثر من منطقة من دورة شاركوا معنا.
0: كان في عرسان بأجله فكرة الزواج أستاذ غينة لأنه ما معهم التكاليف، ولما إجت هذه المبادرة اغتنموا الفرصة لحتى بصراحة زي ما بيحكوا يكملوا نص دينهم ويقبلوا على فكرة الزواج ويأسسوا بيت وعيلة ويخففوا عنهم.
1: صحيح، احنا في بعض العرسان معنا كانت فعلا بالظروف اللي كانوا بتعرف وضع العمال، ففعلا في منهم خاطبين كانوا لهم 3 سنوات وإشي سنة ونص، إشي بحكي من بداية الحرب يعني، وهلا بتعرف الظروف علينا كلنا طبعا، الظروف كلها على الشعب الفلسطيني كله. احنا هلا في وضع استثنائي، يمكن احنا بنحكي هاي نكبة جديدة، أوضاعنا الحالية هي نكبة جديدة علينا. بس في كمان عرسان شاركوا معنا كمشاركة وطنية، كدعم للشباب ودعم للفكرة كفكرة يعني، مش الكل كان إنه هو بحاجة إنه لا، كان في دعم للفكرة كفكرة، مشاركين معنا في دعم الفكرة.
0: حلو، طيب أطلقت المبادرة وعممت هذه المبادرة على الجميع، كيف كان التعاون معاكم كمجلس بلدي من المؤسسات الأخرى؟ كيف كان الدعم لكم؟ ملتقى رجال أعمال، مؤسسات من دورة، رجال أعمال، أصحاب أعمال، أصحاب المحلات التجارية اللي إلها علاقة بتحضير وتجهيز العرسان وحفلات الزفاف، سواء محلات البدل للعرسان للعرايس، كيف كان التفاعل من كل هذه الفئات المرتبطة بما يتعلق بالعرس الفلسطيني؟
1: يعني احنا في البداية اطلقنا كمان رابط خاص بالمساهمين، مع اطلاقنا لرابط المشاركين كان في متزامن مع رابط المساهمين اللي بحب يساهم معنا، كثير توجهوا لنا ناس يعني، حتى يعني باول يوم اطلقنا في الحملة في ناس حضرت على البلدية من اول يوم، انه انا بدي اكون من اول المساهمين في العرس الوطني. كمان يعني لحد الان، للان للحظة، اللي ما كان يعرف عن المبادرة ويعرف عنها هو حاضر بالمساهمات يعني، للحظة احنا مستقبل، وكنا حاكين في البداية انه احنا فاتحين موضوع المساهمات لآخر لحظة ليوم العرس نفسه. والحمد لله للآن في مساهمات والخير موجود، الخير لسه في شعبنا موجود الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب أستاذ غناء، تعالي نحكي سوا عن موضوع العرس. هلا يعني إحنا باعتبار أنتوا كأهل العريس زي ما بيحكوا أهل العروس، اللي عمالكم بتجهزوا للعرس، تمام؟ كيف عمالكم بتجهزوا لهذا اليوم؟ وين راح يكون؟ يعني خلينا نوضح للمشاهدين إنه متى التاريخ، وين الموقع، كيف التجهيزات من ناحية الضيافة، كمان استقبال الضيوف، التفاصيل المتعلقة بإقامة حفل الزفاف الجماعي.
1: حفلنا إن شاء الله في 26/9 في استاد دورة الدولي. حفلنا إن شاء الله، إحنا البوابات تفتح على الساعة 4، بوابات الاستاد للساعة 6:30 يبدأ الحفل. طبعا نفذنا خطة في البلدية، خطة مرور كمان اللي ما خارج الاستاد يعني، قسم الهندسة اشتغل على مواقف للسيارات، خطة مرورية كاملة جهزوها في حال لتفادي الأزمات.
0: حلو، يعني كان تعاون من الشرطة كمان.
1: طبعا اكيد الاجهزه الامنيه جاهزه وحاضره، وخطتنا جاهزه بوجود الامن، بوجود الدفاع المدني، بوجود الهلال، بوجود طاقم البلديه. يعني احنا في حاله استنفار هلا حاليا. كمان بوابات الاستاد عندنا اكثر من مدخل للاستاد، كله منظم ومقسم بطريقه انه قسم خاص للنساء. طبعا احنا الاستاد مقسم عندنا مدخل خاص للنساء ومدخل خاص للفي اي بي، مدخل خاص للجماهير للرجال، كله مرتب. طبعا الضيافة يعني زي ما حكيت لك أهل الخير، يعني الشركات وما شاء الله يعني كله جاهز عنا. الضيافة كمان يعني المضيفات والشبابنا، في عنا مجلس الشباب في بلدية دورة ما شاء الله عليهم، يعني طاقة الشباب وأركننا عليهم شغلات كثيرة، جهزناهم برضو أماكن الضيوف كله جاهز، ترتيبات الحفل كحفل فقراتنا، الترتيبات الإضاءة والصوتيات وكله إن شاء الله. يعني إحنا نعمل على قدم وساق وكله جاهز إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. طيب إحنا اليوم لما بنحكي، هل في عدد معين لكل عروس وعريس من أهاليهم يجوا على العرس يحضروا، ولا هو عرس مفتوح حتى قدام كل أهلنا والمجتمع في دورة؟
1: احنا دعوتنا عامة للجميع. طبعا اكيد العرسان والعرايس اهلهم طبعا من ضيوف الشرف هم عندنا، انما الدعوة عامة. واحنا في على بلدية دورة نزلنا على صفحة البلدية نزلنا دعوتنا، والدعوة عامة للجميع، اهلا وسهلا في الجميع. زي ما حكينا في عندنا قسم خاص للنساء وقسم للرجال، فاهلا وسهلا في الجميع ودعوتنا عامة كمان مرة.
0: يسعد صباحك. طيب هلأ بدنا نحكي عن الوفود الرسمية اللي رح تكون حاضرة وموجودة لتحتفل بهذا العرس الوطني الأول في دورة، ونحكي عن تفاصيل استقبال هذه الوفود اللي جاءت لحتى تشارك أبنائنا في دورة وتكون واقفة معهم، ويكون حفل رسمي وإله هيبة وقيمة إن شاء الله، طبعا وجود كل أهلنا في دورة، كبارنا وصغارنا وضيوفنا وأهالي العرسانة.
1: طبعا احنا شكلنا لجنه خاصه لاستقبال الوفود الرسميه اللي جايتنا. احنا يعني عمالنا هلا مستنى بالردود، في وصلتنا شيء بالردود مين اللي حاضر طبعا ومين اللي بيعتذر عن الحضور، ولكن عندنا شخصيات وعندنا وفود رسميه جايه. يعني اعتقد ابو رامي من اللي جايين، اعتقد ماجد فرج كمان من اللي جايين معنا، ليلى غنام، كلهم ان شاء الله حاضرين معنا يوم السبت لدعم الفكره. والحمد لله زي ما حكيت لك بداية، يعني احنا نلقى دعم من الجهات الرسمية بشكل كبير جدا والحمد لله، وجاهزين لاستقبال، ولجنتنا جاهزة لاستقبال الوفود الرسمية، واهلا وسهلا فيهم.
0: رح يكون في زفة جماعية رح، ولا كيف التفاصيل هاي احكي لنا اكثر، خلينا نوضح للمشاهدين. بصراحة احكي لك شغلي، يعني صدقا انا من الناس اللي صرت عمالي بستنى، طب وين بده يكون موجود العرس، طب كيف رح يكون شكل العرس، كيف بدنا نتابع العرس، رح نفتح على صفحات دورة، رح نشوف الإعلاميين في دورة كيف بدهم ينقلوا الحداثة، وين حنحضر العرس، يعني حابين إحنا كمان نشارك الفرحة ولو بالمشاهدة عن بعد.
1: صحيح، احنا فرقة الأمن الوطني معانا، هاي فرقة يعني معروف فرقتهم، كمان هم بيستقبلوا بيدخلوا مع العرسان ولهم فقراتهم. فعندنا فرقة الزيتونة كمان، عندنا أبو جمعة وزريف كمان حاضرين معانا إن شاء الله يوم السبت. يعني هنا سربنا لكم في قراراتنا.
0: يا سلام يا سلام. بصراحة.
1: وعلى كل حال أنت يعني أهلا وسهلا، تعالي احضري مباشر من استاد دورة.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله نكون معاكم بالتغطية. لما بنحكي عن قطاع خاص كان مقدم للخير، كان مادد إيده لشبابنا اللي غير قادر على تسديد تكاليف إقامة حفل الزفاف، شو بنحكي لهم اليوم من مجلس بلدي دورة، قطاع خاص، أصحاب المحلات التجارية اللي قدمت وساهمت، أصحاب محلات التحلية اللي كانت كمان مقدمة ومشاركة في تقديم الضيافة لهذا العرس، كل شخص من أصحاب رجال الأعمال، أصحاب الخير اللي قدمت مبالغ مالية لحتى تساعدكم أنتوا، لأنه بصراحة إحنا هون بنحكي رح يكون في توظيف لعمال النظافة، رح يكون في توظيف لشركات خاصة تنظم عملية مرور الأهالي والمواطنين، لكل الشباب المتطوع كمان، فشو بنحكي لهذا القطاع الخاص اللي وقف معاكم وقفة جادة، وقفة رجال زي ما بنحكيها.
1: الحقيقة إحنا كل الشكر لكل حد ساهم معنا في هاي الحملة، سواء قطاع خاص سواء أصحاب محلات. يعني أنا بدي أحكي لك بعض الملاحظات، يعني بعض المساهمات كانت عندي، يعني من 6 ختيارة بعثت مبلغ بسيط بس إنه أنا حابة أساهم في هذا العرس. يعني طالبة جامعة جابت مبلغ بسيط جدا ولكن حكت أنا بدي يكون إلي أجر ومساهمة في هذه المشاركة. هلا كل ساهم معنا حسب وضعه، التجار ساهموا بالشيء اللي بيستطيعوا، يعني بيكون لهم اللي بيقدروا يساهموا فيه، المؤسسات ساهمت باللي بتقدر فيه، التجار والرجال ملتقى رجال الأعمال، محلات الذهب، يعني محلات الأدوات الكهربائية. صحيح إنه كل الشكر لهم، اللي كانت لهم بصمة في هذا العرس الوطني. عن جد إحنا سعيدين جدا بالمساهمات اللي أجتنا، بالذات زي ما حكيت لك البداية إنه كانوا هم سباقين، إنه أنا في وللعلم كمان في منهم رفضوا إنه ينذكر اسمهم حتى في المساهمين، إنه أنا من باب الخير ما بدي يكون الاسم موجود في هاي، انه انا ساهمت في هاي المبادره. فالحمد لله دائما بحكي لك الخير موجود فينا، احنا شعب دائما الخير موجود فينا.
0: طب اليوم لما احنا بنحكي عرس دورة الوطني الاول، ممكن يعني نتيجه التعاون والاقبال الكبير من القطاع الخاص والاهالي لتقديم ما يمكن تقديمه سواء بالقليل او بالكثير، ممكن تتحول الفكره وتخرج من نطاق دورة الى انها تكون فعاليه سنويه بتشمل كثير من المحافظات في استاد دورة الدولي؟ يعني يكون في عندنا عرسان يكون سنوي وعرسان من مختلف المناطق.
1: إحنا لما أطلقنا حملتنا فتحنا الرابط للجميع، ما حددنا مكان للسكن. يعني إحنا كنا ممكن نستقبل أي حد من أي مكان. إحنا بنعمل على ديمومة الفكرة أكيد يعني، وإن شاء الله يعني إحنا رؤيتنا للأمام إنه إحنا نكرر هاي التجربة ونكون مثال في الوطن كله، لأنه إحنا بحاجة لدعم الشباب. يعني إحنا بدنا استثمارنا يكون في الشباب. صحيح إحنا في هاي الفترة إحنا بحاجة إننا نستثمر في الشباب، وبالذات في هاي الفترة شبابنا محبطين، أوضاعنا محبطة وشبابنا محبطين. للأسف. فإحنا إن شاء الله يعني إحنا نقول للأسف يعني، بس إحنا إن شاء الله إحنا رؤيتنا في البلدية إنه نستمر ويكون عندنا ديمومة بهاي الفكرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب، ونتمنى لكم كل التوفيق ومشكورين على الخروج بهذه الفكرة اللي هي مساهمة مجتمعية مميزة عمالها بتلبي حاجة كثير من أبنائنا شبابنا المقبلين على الزواج، ولكن الظروف والتكاليف الباهظة هي من منعتهم وخلتهم يعني يكونوا عازفين عن فكرة الزفاف. لكن اليوم المجتمع الفلسطيني، المؤسسات الفلسطينية، القطاع الخاص كله داعم لشبابنا لحتى تستمر هالحياة وشبابنا يكونوا مستقلين بشكل أكثر. طيب أستاذ غناء، شو بنحكي للمستمعين للمشاهدين لحتى يكونوا على المتابعة، لحتى يكونوا لحظة بلحظة لمشاهدة ومتابعة كل فعاليات عرس دورة الوطني الأول اللي رح يكون إن شاء الله يوم السبت القادم وينطلق هو تمام الساعة 6، ولكن أبواب الاستاد رح تفتح الساعة 4؟
1: يعني احنا بنحكي لكم اللي بيستطيع يوصل لدورة ويحضر العرس الوطني اهلا وسهلا في دعوتنا عامة، واللي ما بيستطيع ممكن بالقنوات والتلفزيونات يتابعنا، لانه حتى متابعتكم قلنا عن بعد هي دعم للفكرة ودعم للعرس الوطني. واهلا وسهلا في اللي بتمكن انه يحضر عندنا في استاد دورة الدولي.
0: كل التحية والاحترام. بدي أشكرك أستاذ غناء وأشكر كل المجلس البلدي على بصراحة تعاون، وبدي أشكر رئيس البلدية السيد مهند، وبدي أشكر الزميل الصحفي حسن نرجو، وبدي أشكر كمان الزميل الصحفي منصور خلي اللي كان، شكرا للأستاذ منصور صدقا لأنه نوه لإلنا على هذه الفعالية وخلانا نقدر نتواصل معاك لحتى تكوني ضيفة في برنامج طلة فجر ونحكي لأهلنا في طول كرم، وكل المشاهدين والمتابعين من مختلف المناطق اللي أعمالهم بتابعونا من نابلس وجنين وقلقيلة وطوباس وسلفيت، شو رح يكون موجود في دورة يوم السبت القادم؟ رح يكون موجود عرس دورة الوطني الأول، هذا المشهد اللي غاب عنا سنوات طويلة لكن رجع من جديد إن شاء الله في دورة، ونتمنى لكم كل التوفيق وكل التحية والمحبة لإلكم جميعا. أستاذ غناء يسعد لي صباحك، شكرا على وجودك معنا اليوم في برنامج طلة فجر.
1: يعطيك العافية، مشكورين ومشكورين، وإن شاء الله يسعد صباحكم جميعا.
0: إن شاء الله يا رب، صباح كل أهلنا في دورة، صباح الخير للمجتمع الفلسطيني، صباح الخير للقطاع الخاص. صدقا كل التحية للقطاع الخاص اللي بهالظروف الصعبة سابقا قبل سنوات طويلة. القطاع الخاص يمكن كان دوره أو يمكن شو ما كان يعمل ما كان تسليط الضوء أو يمكن الأساس بالركيزة تكون عليه، لكن القطاع الخاص اليوم أثبت جدارته، واليوم القطاع الخاص بما أنه يعني وكأنه قال بما أنه أنا العصاي اللي بيرتكز عليها أبناء الشعب الفلسطيني فأنا بدي أكون قوي ومتين لحتى أقدر أساعد أبناء الشعب الفلسطيني. وهذا فعليا اللي إحنا بنشوفه بكثير من الأمثلة، منها عرس دور الوطني الأول، ومنها الحمل اللي كانت موجودة للبيك يا بسملة. المشاهد الفلسطينية، التكاتف والخير، الخير موجود إن شاء الله طول ما إحنا عايشين بهمة وعزيمة بإخلاص لوجه الله تعالى. رب الخير دائما رح يكون الخير موجود، يجعل الخير موجود بين أبنائنا وبين أهلنا وناسنا، رجالنا، شبابنا، باريتنا، طلابنا وطالباتنا. تخيلوا لما إحنا على صعيد طلاب، هذه المبادرة مبادرة لبيك يا بسملة ما كانت فقط بس للكبار، للناس اللي عندها سوشيال ميديا وبتتابع وبتشوف، لا بالعكس، تعرفوا حتى الأطفال طلاب المدارس وطلاب بعض المدارس الخاصة كانوا بيعرفوا بالموضوع. فأنا سألت إنه طب أنتوا كيف بتعرفوا بموضوع لبيك يا بسملة؟ بيحكوا لي ما هم يا خالته طلبوا منا مبلغ بسيط جدا نتبرع فيه كنوع من المساهمة، وشرحوا لهم شو يعني حملة لبيك يا بسملة، وحكوا لهم عن الطفلة بسملة وشو المرض اللي بتعاني منه بسملة، وشرحوا لهم كيف كبرت هذه المبادرة وكيف وصلت اليوم وانه مبارح، وحكوا لهم انه متى الموعد والتاريخ في طول كرم اللي رح يكون من اجل حملة لبيك يا بسملة. كل التحية والاحترام، شكرا لكل المدارس، شكرا لكل القطاع الخاصة، شكرا لبلدياتنا، شكرا لمجالسنا، شكرا للختيار، للختيارة اللي يمكن شلحت خاتم من إيدها ذهب وحكت أنا هذا بتبرع فيه لبسملة، أو يمكن اللي طالت من جيبتها ومن توفيرها 20 ليرة أو يمكن 10 ليرات أو الله أعلم قد المبلغ وحكت أنا هذا بقدمه لبسملة. الرجل الكبير اللي عنده الله منعم ومفضل عليه وحكى أنا بدي أتبرع بجزء من أموالي ربنا رزقنا فيها لعلاج بسملة، وغيره وغيراته من هذه الأمثلة المميزة. مهر حصان كان بيرجع لتبرعات بسملة، وعلى غراره كان في عنا نفس النفس الشريف والأخلاق الحميدة بما يتعلق بالعرس الوطني، عرس دورة الوطني الأول. محلات تجارية، صاحبين محلات البدلات، بدلات العرايس والعرسان، قالت هذا العرس أنا رح أتكفل ببدلات الله أعلم أكم من عريس، وتنافسوا المحلات. محلات الأجهزة الكهربائية قدمت ما عندها من ما يمكن تقديمه كنوع من المساهم والجزء من الدعم. القطاع الخاص، أصحاب الأعمال ورجال الأعمال، الناس اللي ربنا مفضل عليها ومنعم عليها بالأموال قدمت وساهمت. المهم إنه شبابنا يتزوج، المهم إنه شبابنا ينبسط ويكون أسرة ونتكاثر بالمجتمع الفلسطيني. في رسالة وصلتنا، يسعد صباحكم في طلة فجر أخت ريهام، يا ريت يكون في طول كرم مبادرة عرس طول كرم لأنه وضع الشباب صعب وأنا واحد من هؤلاء الشباب ومش عارف شو أعمل. اسمعوا المشهد اللي شفناه مبارح بيخلينا نعمل مش عرس جماعي واحد، خلينا نعمل عرسين جماعيات بنفس السنة، والمشهد اللي شفناه مبارح من أهل الخير بيخلينا نعمل هذه الخطوة. أنا بتمنى من كل الأشخاص اللي كانوا موجودين مبارح بحملة لبيك يا بسملة بقاعة سان مورس مجنهم كل التحية طبعا، وعلى ما قدموا واشتغلوا عليه، مجرد أنه يكون عندنا هذا النفس رح نعمل عرس جماعي لأبنائنا ولشبابنا وشاباتنا. بس ما علينا إلا أنه نبدأ بنية صافية ونية خالصة لوجه الله الكريم من أجل أنه نخدم أبنائنا وبناتنا. فكل التحية والاحترام، قديش صعب طول كرم الظروف اللي بتمر فيها، لكن وقت تنادي طول كرم وأبنائها إن شاء الله النداء يكون مستجاب وملبى. فنتمنى إن شاء الله مش غلط بداية العام القادم أو ممكن بهاي الفترة يكون في عنا عرس طول كرم الوطني الأول، ليش لا؟ مش غلط إن شاء الله يا رب، لحتى نفرج عن عدد كثير من أبنائنا وبناتنا الشباب والعرسان. آخر رسالة رح نختم فيها اليوم برنامج طلة فجر. صباح الخير، اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتردنا إليك ردا جميلا، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم يا رب. أهلنا بدور عمالهم بيتواصلوا معانا وبيحكونا شكرا على اللفتة الحلوة والكلام الطيب. أستاذ منصور خليل، يسعد صباحك يا رب، نعتز ونفتخر بكم، هذا واجبنا. برنامج طلة فجر هو مساحة ومنبر للاتصال والتواصل مع أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف المحافظات والأماكن، بأي لحظة وبأي موقف إنساني. فهذا المنبر رح يكون منبر للإعلام عن كل هذه المواقف الإنسانية المميزة. هذه فعالية نفتخر فيها، مثل ما أنتم بتفتخروا بإنجازكم، إحنا بنفتخر فيكم وبنفتخر نكون معكم وجزء منكم بهذه الأحداث المميزة. وإن شاء الله يكون في إلنا تغطية من خلال شاشة تلفزيون الفجر، أو ما بعرف كيف طبيعة التغطية والاتفاق لغاية اللحظة حسب الظروف، إنما إن شاء الله نكون مشاركين معكم. ونتمنى أنه يكون حدث سنوي في دورة، ومش بس بدورة، أنه تكون معمم الفكرة على عدد كبير من المناطق، البلدات والقرى. فيسعد صباح أهلنا في دورة، وصباح الخير لأهلنا جميعا. شكرا كثير للأستاذ غناء، يسعد صباحها يا رب ويعطيها ألف عافية على تواجدها وإيانا اليوم في برنامج طلة فجر. مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، حاليا وصلنا مع حضراتكم إلى ختام محطتنا الصباحية. المحطة اللي اليوم كانت عبارة عن تسليط الضوء على الخير اللي موجود عند أبناء الشعب الفلسطيني من جنوب فلسطين إلى شمالها وإلى غربها وإلى كل منطقة وإلى كل شبر في فلسطين الحبيبة، ومن جنوب الضفة إلى جمالها إلى شمالها عفوا. وبنحكي عن كل مكان في فلسطين، إحنا مساحة للكل الفلسطيني، بتقدروا تتواصلوا معنا وتشاركونا، تكونوا من المتابعين والمشاهدين لبرنامج طلة فجر، لحتى نكون أقرب معاكم وإليكم، ونخليكم مستمعينا ومشاهدينا أقرب مع العالم من حولكم. من خلال هالمساحة أطلعناكم على عرس دورة الوطني الأول، يمكن البعض ما كان بيعرف فيه أو ما كان عنده علم فيه أو ما كان سامع فيه، بس اليوم من خلال برنامجنا أكيد نوهنا لكم لهذا الحدث. فكونوا بالمتابعة والمشاهدة واستعدوا لحدث مميز فلسطيني. لبيك يا بسملة من جنوب فلسطين إلى شمالها، كان النداء موجود وحاضر. فشكرا لكل يد امتدت بالخير، شكرا لطاقم تلفزيون الفجر على التغطية، شكرا لمحافظة طول كرم على استقبال هذه الوفود من الشباب المؤثرين اللي كانوا ملبيين للنداء من منطقة الجنوب والوسط، أهلنا في القدس وأهلنا في الخليل، أهلنا في بيت لحم وغيرها من هذه المناطق. شكرا لسان مرسل اللي فتحت أبواب القاعة اللي إلها لحتى تستقبل كل هذه الوفود من المتبرعين، أبنان الشباب، الصحافة والإعلام، والكل الجميع كان موجود بهذا المكان. العم أبو أمجد، يسعد صباحك يا رب، صبحك بكل الخير، أكيد بحسك وبوجودك وبتعليماتك وتوجيهاتك، كل هذا نجاح اللي عمالنا بنحققه في قاعات وجاتو سان مورس. الأوتيل كمان مفتوح لاستقبال كل الزائرين. يا جماعة اللي ما بيعرف، عنا في طول كرم أماكن لاستقبال كل الزوار والأهالي والوافدين، عنا منامات منها أوتيل سان مورس وأماكن أخرى لحتى نستقبل أهلنا وناسنا. ولا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا طبعا الحدث اللي رح يكون نقطة الحدث اللي رح يجمع كل أهلنا وناسنا، زوارنا، طلاب الجامعات، الأمهات مع أطفالهم، الأسرة الفلسطينية الكرمية وكل الزائرين من خارج طول كرم. المكان اللي رح يكون موجود عليه أضخم حدث في طول كرم والمنطقة المجاورة، مهرجان طول كرم الرابع، بنعمرها اثنين، بنعمرها إن شاء الله يا رب رح نعمرها. مهرجان طول كرم، استنونا بفعاليات، بفقرات، بمفاجآت، رح تنصدموا إنه هذه المفاجآت رح تكون من ضمن سلسلة فعاليات مهرجان بنعمرها. هو مش معرض، هو مهرجان، مهرجان بتسجيل أعداد كبيرة من الزيارات اللي إن شاء الله تكون رح تكون حاضرة بهذا المهرجان. شركات فلسطينية رح تكون موجودة ومشاركة تعرض منتجاتها على الزائرين، هدايا وتوزيع عينات كثيرة، مسابقات، جوائز كثيرة، كلها رح تكون موجودة بمهرجان طول كرم بن عمرها 2 بتنظيم شبكة الفجر الإعلامية والغرفة التجارية، غرفة تجارة وصناعة طول كرم. فكل التحية لهالمؤسستين الكرميات اللي طبعا من الدرجة تحت القطاع الخاص اللي أثبتوا إنه هم دائما معطائين لأبناء البلد. شو ما كانت الظروف بدنا نحاول نضل نعطي ونعطي لحتى نرسم البهجة والفرحة على أطفال أبناء طول كرم الحبيبة. نذكركم بالتاريخ، الشهر المقبل شهر 10 رح يكون وينطلق بتاريخ 12/10 ويستمر لغاية 4 أيام 12/13/14/15/10 بمشيئة رب العالمين. 4 أيام متتالية من الفرح البهجة والسرور، اجتماع الكل الكرمي والفلسطيني، الزوار من نابلس، جنين، قلقيلية، طوباس، رام الله، بيت لحم، الخليل، كل منطقة أهلنا من الداخل فلسطين المحتل، نستناكم بانتظاركم لحتى تستمتعوا بأجواء. تحكوا وين هالأجواء غايبة عنا؟ شو هالأجواء الحلوة اللي عملتونا إياها في طول كرم؟ يجينا أول يوم بدنا نيجي تاني يوم، بدنا نيجي تالت يوم، وفي مفاجآت، فقرات غنائية مميزة، اسمعوا مني، فقرات غنائية مميزة، فقرات للأطفال، ألعاب، أماكن مخصصة لألعاب الأطفال، فقرات غنائية للأطفال تفاعلية غير الفقرات الغنائية المميزة. فشو بدكم أحلى من هيك؟ جوائز وهدايا، أوقات ممتعة تقضوها أنتوا والعيلة، 4 أيام بعد تعب أشهر طويلة، تعب الصيف ومناسبات الصيف ومصاريف الصيف، فحوشوا بجيبتكم هالكم مدة، احكوا لأولادكم يحوشوا من مصروفهم علشان يجمعوا مبلغ بسيط، لأنه ما في دفع كثير هناك، بس علشان يكونوا مرتاحين بهذا المهرجان. فما عليكم إلا تستمتعوا انتوا كل العيلة، والشركات رح تقدم لكم منتجاتها بأسعار أرخص من السوق بكتير، بأسعار خاصة رح تكون داخل المعرض، فاكسبيها. يعني إذا أنت بالعادة بتشتري بمبلغ معين مونة البيت من مواد تنظيف وغيرها وغيراتها، رح تاخديها بنص السعر، نفس المنتجات ونفس الكمية تقريبا بنص السعر، أو يمكن يعني بهذا المعدل من خلال المعرض. فشو بدكم أحلى من هيك؟ أمهات العزيزات، أنت وأبنائك رح تكوني سعيدة فرحة بهذا المعرض. 4 أيام من الجمال، 4 أيام من البهجة، 4 أيام من الفرحة، 4 أيام من العمل المتواصل، 4 أيام من الفقرات الترفيهية للأطفال، 4 أيام يعني استمتعوا بكل يوم من أيام مهرجان في مهرجان طول كرم الرابع بن عمرها 2. يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا، الآن وصلنا إلى لحظة الختام بمحطتنا الصباحية ببرنامج طلت فجر. فكل التحية والاحترام لكم مشاهدينا ومتابعينا. من جديد بنوجه التحية لرعاة برنامجنا، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماسة، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعة وغاتو سان مورس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل الصرافي أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، وأكيد مركز ألفينا لطب الأسنان وللتجميل. يسعد صباحهم أكيد كل الصبايا والطاقم من ألفينا في طول كرم، وكل التحية لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبل، كل التحيات لكم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر أفأم أحلى صباح من فجر أفأم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تجددا باستمرار. إضاءة على أحدث طراز. خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري، وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
6: فجر FM.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر FM.

0: فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.ps.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر. نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
3: فجر FM

0: الدسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: خاصة للرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
3: لوجي لان هون العنوان.
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي.

0: قاوي مدللنا.
1: مش حكيت الكلمة مدللنا.
2: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
3: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
4: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
5: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
6: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
4: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: يا شباب الدبكة قولوا هي. يا شباب الدبكة قولوا هي.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان؟ لوغي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوغي لاند، تول كرمة، شارع نابلس، مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال دوت بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
2: فجر FM

0: فجل اف ام فجل اف ام مزيجك.
1: هاي احمد جاز
2: يلا بينا
3: تاني

0: الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017.
2: فجر FM

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسة كمان.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب، عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.vs.
7: فجر اف ام، فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.
8: عارفه يعني ايه تغني؟

0: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملأ عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
3: فجر اف ام،
4: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

عدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد.

0: الشهود أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب ومان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوغي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
2: فجر أف أم

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: حاضر تستحقها. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 200 17.
1: فجر FM.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الفعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر FM.

سبيشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر اف ام. فجر اف ام. فجر اف ام. مزيجك.

0: الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.
3: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

الثاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

0: رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر أف أم.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام.
1: يا حبيبي

صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة. بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: يا شباب الدبك قولوا هاي، يا شباب الدبك قولوا هاي.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

يا حلو عيوني مثل الكذب يا حلو عيوني والقمر دايب على خدك مثل الكذب يا حلو عيوني.

0: فجر اف ام فجر اف ام مزيجك.
1: هاي احمد جاز،
2: يلا بينا تاني.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.